0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي، ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر آي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا، موزعة على فائزين 2، 5,000 شيكل لكل فائز. وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم الفين. نرحب بكم في برنامج هذا الصباح الإخباري. اليوم هو الخميس 8 أكتوبر تشرين أول عام 2026 الموافق 27 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. توقعات الأرصاد الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين. غدا الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، نهار السبت ارتفاع آخر. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف ب3.07 أجورات، الدينار الأردني ب4.33 أجورة، اليورو الأوروبي ب3.44 أجورة.

وإياكم في رصد آخر التحديثات المتعلقة بالشأن الميداني في محافظة الضفة. حملة اعتقالات جديدة في قرية مادمة شمال أو جنوب مدينة نابلس طالت 5 شبان. قوات الاحتلال تغلق الشارع المحاذي لمخيم الجلزون شمال رام الله والبيري مع تواجد لجرافة عسكرية. الاحتلال تعتقل الدكتور صقر سليمان رئيس بلدية تقوع عقب مداهمة منزله في خربة الدير جنوب الشرق بيت لحم فجر هذا اليوم. أفادت بمداهمة منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم.

مداهمة أخرى أيضا تشهدها مدينة يطا جنوب الخليل، وكذلك الحال في السموع. أيضا في مدينة قلقيلية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين، بينهم زوجة الأسير رائد الحوتري ووالدة الأسير المحرر شادي عودة.

قوات الاحتلال داهمت منازل ومحال ومنشآت تجارية واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في مخيم الفوار جنوب الخليل.

الغفيرة تشيع جثمان الشهيد علي حسن البزاري 44 عاما إلى مثواه الأخير في قرية برقة شمال نابلس، والذي استشهد أمس خلال هجوم شنه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم، حيث أصيب بالرصاص الحي في منطقة الخاصرة وأعلن عن استشهاده.

جيش الاحتلال أعلن أنه نفذ يوم أمس حملة عسكرية موسعة ومداهمات في الضفة الغربية تضمنت هدم منزل الأسير قدري سمارة منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش قبل 3 أسابيع واستجواب واعتقال العشرات وإزالة لافتات ونصب تذكارية. في قطاع غزة 5 شهداء ومصابون يوم أمس بنيران وقصف الاحتلال بعدة مناطق مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

مجلس السلام في غزة قال إنه يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح وما أسماه مكافحة التطرف في القطاع، وقال إن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام. وقال إن مجلس الأمن عهد إلى مجلس السلام ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل وكسر حلقة الخوف التي استمرت عقودا. حركة حماس ردت على بيان مجلس السلام، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن إعلانات المجلس بشأن عمليات الدعم والإغاثة تضليل للرأي العام، وأكد أن كل إعلانات مجلس السلام وتوابعه عن عمليات إغاثة وبدء الإعمار هي عملية تضليل للرأي العام. وتابع قائلا: نحن في غزة نتلقى النار والبارود وليس الدعم والإغاثة، وأصبح الموت هو مشهد شوارع غزة وليس السلام الذي يزعمه ميلادينوف.

جانبه وصف عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم بيان مجلس السلام بأنه عنصري ومنحاز ومرفوض شكلا ومضمونا، معتبرا أن مضمونه لا يليق بمؤسسة يفترض أن تمثل الإرادة الدولية وقوانينها وقراراتها.

حركة حماس أعلنت أن وفدا من الحركة يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. وذكرت الحركة في بيان لها أن الوفد سيبحث سبل دفع مسار الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية.

0: نواصل ونعود متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنز حيمان.

وداويك. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل متابعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نتواصل وإياكم في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري. ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قناة الشرق تنقل عن مصادر مسؤولة قولها إن الرئيس محمود عباس يتجه لإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 13 من الشهر الجاري، مرجحة صدور المرسوم يوم الاثنين المقبل.

وتزايد الحراك الانتخابي بصورة كبيرة وعلى نحو عابر للحدود الأيديولوجية والسياسية التقليدية المعروفة في فلسطين خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية في 13 من الشهر الجاري، نتحدث عن يوم الأحد المقبل.

طبعاً هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع ما ذكره مصدر مسؤول للوكالة الرسمية عن منع الحكومة الإسرائيلية لجنة الانتخابات المركزية من دخول قطاع غزة والقدس للإشراف على إجراء هذه الانتخابات.

0: نفت حركة حماس ادعاءات جيش الاحتلال بشأن خروج مسلحين من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، ووصفته بأنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة عقب استهداف إسرائيلي لمحيط المستشفى. وجاء في بيان الحركة أمس ردا على إعلان للجيش زعم فيه أن فلسطينيين خرجا من المستشفى وأن أحدهما زرع عبوات ناسفة نقلت من داخله قبل استهدافهما وقتلهما، دون أن يقدم الجيش أي أدلة تثبت مزاعمه. قال الجيش أن أحد الشهيدين يدعى محمد طموس ينتمي إلى الجناح العسكري لحركة حماس ويعمل في الوقت ذاته في جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. حماس من ناحيتها أكدت في بيانها أن هذه المزاعم تأتي امتدادا لدعاية سابقة روجها الاحتلال بشأن وجود مقر لقيادة الحركة داخل مستشفيات سبق أن احتلها قبل أن ينكشف زيف تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن مؤسسات دولية تعمل حاليا في نطاق تلك المستشفيات، وأوضحت أن هذه الادعاءات تندرج في إطار حملة تحريض وتضليل ممنهجة ومتواصلة تستغل لتبرير استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية وتتخذ ذريعة لمواصلة العدوان. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة نفى المزاعم الإسرائيلية الجديدة عن استخدام المستشفيات في القطاع لأغراض عسكرية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نستمع.
1: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها الثالث على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة، يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقومات الصحية وتدميرها. إن هذه المزاعم المضللة والتي تتكرر بطريقة مفضوحة تأتي في وقت يدخل فيه العدوان عامه الرابع على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة والاستهداف المباشر للمنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير معظم المستشفيات وإخراجها عن الخدمة وقضاء على المقدرات الصحية التي بنيت على مدار عقود. وفي هذا السياق تؤكد وزارة الصحة على ما يلي: إن إعادة تدوير هذه الذرائع في هذا التوقيت ليست سوى محاولة مكشوفة لصناعة غطاء إعلامي ومبررات واهية لآلة الحرب الإسرائيلية، تمهيدا لمواصلة تقويض ما تبقى من المنظومة الصحية ومهاجمة ما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية. إن ما يتواجد داخل المستشفيات والمراكز الطبية العاملة اليوم ليس سوى جرحى ومرضى يصارعون الموت، وكوادر طبية وإنسانية تعمل بأدنى المقومات والإمكانات وبظروف استثنائية شديدة القسوة لتقديم أدنى خدمات الرعاية الطبية وسط نقص حاد في الأدوية ومتطلبات تقديم الرعاية الصحية. إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بالحصار الخانق ومنع دخول الدواء والمستهلكات الطبية وعرقلة سفر آلاف الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج، بل يصر على مواصلة ملاحقة الرعاية الصحية حتى في آخر ملاذاتها المتبقية نجدد تأكيدنا الكامل على أن أبواب جميع المستشفيات والمنشآت الصحية كانت ولا تزال مفتوحة بلا استثناء أمام كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية للدخول وللاطلاع عن كثب على طبيعة العمل داخلها.

دوت أحرونوت في تحقيق لها تكشف أن نتنياهو حرف وثائق تتعلق بتحذيرات تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر عبر حذف أجزاء منها وتغيير صياغات وسياقات وفقا للصحيفة. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الفترة الماضية عن تحذيرات تلقاها نتنياهو وقبل الهجوم، ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك.

وفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يطلع الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي على آخر المستجدات السياسية والوطنية والجهود المبذولة على مختلف المستويات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

0: الإسرائيلية تخشى عقوبات بريطانية بسبب تمويل الاستيطان.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

متابعينا الكرام، نحن وإياكم متواصلون في متابعة ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000. اعتراض على مخطط لبناء 650 وحدة استيطانية في أم طوبة بالقدس.

لقد اعترضت جمعيتان وسكان بأم طوبة ضد مخطط نوفي راحيل الاستيطاني لبناء 650 وحدة سكنية لتزويره شروط الملكية القانونية وإلغائه شريانا مروريا حيويا للفلسطينيين وتخصيصه للمستوطنين، محولا التخطيط الأمني إلى أداة لتهجيرهم وطردهم من حيزهم. يقضي المخطط ببناء 650 وحدة سكنية على مساحة نحو 27 دنما في أم طوبة شرقي القدس المحتلة. ويكشف الاعتراض عن سلسلة من العيوب في الإجراءات أو في إجراءات دفع المخطط قدما، وفي مقدمتها أن الشركة التي قدمته لا تستوفي بحسب المعترضين شرط الملكية الذي يحدده القانون. وفي الوقت نفسه يلغي المخطط شارعا مصادقا عليه وحيويا لمواصلة تطوير الحي الفلسطيني القائم.

متابعتنا الميدانية، جيش الاحتلال يقتحم منزل مدير بلدية العزرية عطا ياسين جبر ومنازل شقيقيه ووالدته ويعتدي عليه بالضرب ويخرب محتويات المنزل.

الملف الأمريكي الإيراني وتداعيات هذا التوتر. في أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة. صحيفة ذا أتلانتيك نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية قبيل الانتخابات النصفية.

تقرير أمريكي يكشف خسارة 81 طائرة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يقول إن ويتكوف يعمل الآن على التوصل لاتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا. وبحسب NBC فإن ترامب بحث احتمال استئناف عملياته ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين في أن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف عمليات في إيران. الأنباء الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر وسطاء.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 51 ميلا بحريا شمال مدينة الشمال في قطر.

الدول الأعضاء في وكالة الطاقة تستعد لضخ مزيد من احتياجات النفط. تظاهرة تطالب بقطع العلاقة مع إسرائيل في الرباط. الطيران المدني السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء اعتداءين استهدفا مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي المملكة ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء بحسب بيان للهيئة. ويتسع نطاق التصعيد في اليمن والسعودية مع تزايد الهجمات الصاروخية عبر الحدود مع اشتداد المعارك البرية في وقت تسعى فيه القوات الحكومية إلى توسيع مكاسبها الميدانية، بينما يواصل الحوثيون الرد بضربات تستهدف مواقع داخل السعودية.

مدة نيويورك زهران ممداني يدعو إلى رفض استمرار الاحتلال ونظام الفصل العنصري وإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب، وذلك في معرض تنديده بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال عمدة نيويورك إن أموال ضرائبنا تمول جرائم الحرب في غزة.

جيش الاحتلال يقصف أطراف قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة الأوسط جنوبية سوريا بقذيفة مدفعية.

0: ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وصفتها بأنها تهديدات جوفاء وتستهدف تحقيق أغراض انتخابية. يعد هذا أول تعقيب رسمي مصري على تصريحات سموتريتش، قال فيها إنه لن تكون هناك سيناء إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من مصر. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، في أمان الله.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي، ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر أي براق، أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا، موزعة على فائزين 2، 5,000 شيكل لكل فائز، وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
4: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا نحن معكم عبر موجتنا العامة 106.3، كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

مستمعين اليوم الخميس الثامن من تشرين أول أكتوبر لعام 2026 السابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 14 دقيقة بعد الثامنة.

نصب على كل متابعينا ومستمعينا بكل محافظات الوطن، ومنذكركم انه التصويت ما زال جاري لتختاروا المطرب المفضل لكم لتسمعوا الجمعه والسبت في الاجازه طبعا على رقم الواتساب 0568883388. والمطربين المرشحين لهذا الاسبوع ايهاب توفيق، مصطفى قمر، وحميد الشاعري. فيكم تصوتوا عبر الواتساب لرقمنا اللي ذكرناه. يسعد صباحكم. بنعيش سوا على نغمات أحلى الأغاني، ومنقضي أحلى الأوقات مع راديو بيت لحم 2000. موعدنا كل جمعة وسبت من الساعة 4 للساعة 7 المساء، 3 ساعات من الطرب والموسيقى والجو الحلو. خليكم معنا، خلوا الويكند أحلى مع راديو بيت لحم 2000. إذن مثل ما ذكرناكم مستمعينا، المطربين المرشحين لهذا الأسبوع إيهاب توفيق، مصطفى قمر، حميد الشاعري. فيكم تبعتوا رسائل عبر الواتساب على 0568 88 3388. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم.

خير لعلا خلاوي، الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بعثت لنا: كل إنسان له طلة تشبه قلبه، من طاب قلبه طابت ملامحه دون أن يتجمل. صباحك خير وسعادة لا تنتهي، يسعد صباحك.

الناس بتحب الخميس عشان إجازة، ولكن ليلى ما بتحب الخميس عشان إجازة. صباح الخير لإلك ليلى، الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. طبعا مستمعتنا وصديقة البرنامج هي ما بتحبش الخميس، تقول لك تاني يوم وثالث يوم إجازة، فمش حلو بيكون.

صباح الخير لأميمة، صباح الخير لأم محمد من الدوحة، الله يسعد صباحك. صباح الخير لنائلة شوكة، صباح الخير لأبو براء لذكريات، صباح الخير لمحمد زعول، لرامي حمد كمان مستمع دائم لإلنا، الشيخ علي عوض الله، سامح الكركي صباح الخير لإلك، محمد سجدية الله يسعد صباحكم جميعا، أبو يزن صباح الورد لإلك، أهلا وسهلا.

من أريحة عم بصبحوا علينا. صباح الورد لكم أهلنا بأريحة. أكيدنا نصب على الوطن وأهله من الشمال للجنوب ونعطي مساحة خاصة لكل فئات المجتمع. صباح الوطن، صباح الخير يا وطننا، صباح الخير لكل أهلنا وناسنا من الشمال للجنوب، من قرانا لمدننا، من مخيماتنا وحاراتنا، من كل بيت وكل شارع وكل مكان بينبض بحب الوطن. الله يصبحكم بالخير. صباح الخير للموظفين اللي بيطلعوا من بيوتهم بكير، للعمال اللي بيبدأوا يومهم قبل طلوع الشمس، للمعلمين اللي بيحملوا الرسالة قبل ما يحملوا كتبهم، لطلابنا اللي أحلامهم أكبر من كل الظروف.

صباح الخير لرجال الشرطة والمرور، لكل واحد واقف على الطريق حتى يحافظ على النظام والأمن. صباح الخير لستات البيوت اللي عم بسمعونا، أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، وصباح الخير للوالدين طبعا اللي ممكن ما بنشوف تعبهم ولكن بنشوف أثر كل تفصيلة بحياتهم. صباح الخير لأهلنا في المخيمات، في القرى، في البلدات والمدن، لكل إنسان مغترب بعيد عن أهله ووطنه لكن قلبه كل صباح معلق ببلده. صباح الخير لكل حدا بيسمعنا من بعيد وبيستنى كلمة اطمنه إنه الوطن وأهله بخير. الحمد لله بخير. صباح الخير للمتعثرين اللي مالت عليهم الظروف، الله يفرجها عليكم. كان الهوى. ومقولتنا لليوم، الوطن مش بس أرض بنعيش عليها، الوطن ناس بنحبهم، ذكريات بنحملها، وانتماء ما بتغير المسافات. هذه تحياتي معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير لإلك صالح. نسينا نحكي أسمينا، الناس عرفتنا يعني، ولكن بنصب على الجميع بأسمينا. الله يسعد صباحكم أينما تواجدتم.

أنا أبو براء عم ببعث لنا تستطيع أن تذيب الهموم وتفتت الصخر بابتسامة واثقة جميلة يحملها وجهك النقي وقلبك الصافي. يسعد صباحك أبو براء.

0: إذا مستمعينا خلينا نبدأ أول فقرات البرنامج لنتعرف أكثر عن حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. وحكولنا إنه في شتاء، رح يجينا شتاء، والناس حضرت حالها وما إجاش الشتاء. إن شاء الله يجي على خير إن شاء الله. يعني هذا الوقت من العام مستمعينا ومن السنة بصير فيه التقلبات الصيفية والشتوية، يعني هو أصلا بيتخربش الشتاء الجو. فننتقل مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية لنستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وعلى الحالة الجوية بشكل عام يبقى جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. ويوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة حول المعدل العام. في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-15، نابلس 28-16، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخانيونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية. نصب على أم محمد الفروخ من المنيا، عم بتصب على الجميع، الله يسعد صباحك أم محمد. صباح الخير من وسيم زيادة، هو عم بصب على شفرية البواقر، الله يعطيكم الصحة ويبعد عنكم شر اليوم.

صباح الخير سجا جبران، صباح الخير أم علاء، أكيد يسعد صباحك، أحلى صباح للجميع. مستمعينا، من الأخبار اللي عم تنتشر يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عبر مصادر مسؤولة للشرق، الرئيس يتجه لإصدار مرسوم رئاسي ينص على تأجيل الانتخابات الاثنين المقبلة.

نريد الرحمة لشهدائنا الأكرم منا جميعا والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين والإفراج لأسرانا البواسل. إن شاء الله ربنا يفرجها عليهم ويخرجوا بالسلامة بإذن الله. ما في إشي بعيد عن ربنا يعني عن جد. يعني لما بيكون في صفقات تبادل للأسرة وبيكونوا مش متوقعين إنهم يطلعوا أبدا, بيكونوا ماخدين مؤبدات وربنا بيفرج عليهم وبيطلعوا, فهذا الشيء ما بيكون طبعا بعيد عن رب العالمين. إن شاء الله الله يفرج عليهم وربنا بيرحم شهدائنا الأكرم منا جميعا. و تحية صباحية لكل أم شهيد, لكل عائلة شهيد, لأمهات الجرحى أيضا والأسرة, لأنه عم ينتظروا يعني بيستنوا بفارغ الصبر كل يوم. الله يعينهم عن جد, لأنه الوضع ما بيكون زي اللي عم بسمع وبحكي, مش زي اللي بيكون عايش فيه يعني طبعا. فبنتمنى الإفراج العاجل بإذن الله. يسعد صباحكم.

مستمعين عن المقولة اللي تحدثنا فيها الصبح. أكيد الوطن مش بس أرض منعيش عليها، ولكن الوطن ناس منحبهم وذكريات منحملها وانتماء ما بتغيروا مسافات. عن قيمة الإنسان في وطنه، كل واحد فينا له دور مهما كان بسيط. المعلم بيبني إنسان، والطالب هو أمل بكرة، والعامل بعمر عجلة الحياة، والموظف بيخدم الناس، ورجل الشرطة بحافظ على النظام، وست البيت بتبني جيل كامل من داخل بيتها. يمكن أحياناً منفكر إنه الإنجاز الكبير هو اللي بيصنع الفرق، ولكن الحقيقة إنه الأوطان بتكبر من آلاف الأدوار الصغيرة اللي بيعملها ناس مخلصين كل يوم. فخلينا نبدأ اليوم بكلمة طيبة، ابتسامة، بمساعدة محتاج، باحترام العامل، تقدير المعلم، وشكر إنسان أو لكل إنسان بيخدم مجتمعه. أهلا وسهلا فيكم.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: موجود.
1: أكيد الشكوى الغير الله مذلة. الله يسعد صباحكم وحياكم الله، أهلا وسهلا بكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا بكل محافظات الوطن، حياكم الله. سمعينا كيف كان زمان وكيف صار هلأ. يعني زمان كان المصروف ربع شيكل أو ربع ليرة ونص ليرة، وبتصحى الساعة 6:30 وبتروح ماشية على 7 للمدرسة، كنت تستنى إمك وهي تحط لك الساندوش بالشنطة، كانوا 6 حصص، وأكبر فرحة لما أستاذ بغيب وبصيروا 5، كانت الحيطان مكتوب عليها أسمينا ورسمين عليها قلوب حب، كان الخوف من حل الوظيفة، أكبر خوف كانت رهبة الأستاذ كبيرة، كان جرس الفرصة أكبر فرحة، كنا نركض لنطلع من الباب مثل اللي طالع إفراج من السجن. كنت أو يعني كنا نحط إيدينا على كتف أصحابنا صحباتنا ونروح، كانت ضحكتنا راس مالنا، وما كان للهم مكان جوانا. كان الواحد يروح تعبان ويرمي الشنطة على الباب وينادي ماما شو طابخة، شو طابخين اليوم. كان فوتبول الكرة للولاد الحارة مخزوق، وحائط المرمى 4 حجار، والملعب نص الشارع، والناصح الثمين أو يعني اللي عنده كرش هو يوقف الحارس. كانت الكاميرا لونها أحمر، كان ما تصور فيها، يعني كل ما تصور فيها تطلع لك صورة الكعبة من قوة الإيمان. مسمعينا كان الشاحن ما حد بيسأل عنه، بس ظلت أيام زمان ذكرى ما بتنتسى وياريت ترجع. زمان كان أحلى، كنا طيبين بسيطين، كنا صغار وياريت لو ضلينا صغار. كان اسمه زمان الطيبين أيام زماننا. تلفزيون يسكر الساعة 12 الظهر ويفتح الساعة 4 العصر ويسكر الساعة 12 بالليل، والعشاء خفيف، وقعد تستنى أمك وهي تعمل لك إملة لما يكون عندك إملة في المدرسة. كانت حياة جميلة، يعني الله على أيام زمان بالفعل. كل ما نشوف طيارة نقعد نصرخ ونسوي إلهم مع السلامة باي، يعني شوفونا. كنا نستنى سنة رابعة ابتدائي حتى نكتب بالحبر ونغير المريول. بتسألك إمك قديش الساعة، تحكي لها الكبير على 4 والصغير على 6. يعني كانت الطفولة كان في براءة بصراحة، نشعر بإنجاز وفرح وشيء عظيم إذا طلعت الشمس وإحنا بعدنا مش نايمين. نستنى الامتحان عشان ما ناخد شنطة، وننتظر وقت الشهادة عشان نلبس لبس حلو وجديد. أكيد أكترنا عاش هاي الـ الأيام أو يعني شيء منها. يوم كنت صغير رسمت الشمس في زاوية الورقة، كنت تسكر باب التلاجة شوي شوي بس عشان تعرف إمتى تطفي اللمبة.

هلا بتحكوا أيام الحرمان والجهل زمان، لا بس زمان كان أحلى. هلا كل شيء متوفر، تكنولوجيا متوفرة، كل طفل صار معه موبايل وصار معه آيفون وصار معه لابتوب وصار معه آيباد، ولكن ما بتلاحظ إنه في طفولة يعني زي أيام زمان كيف كانوا.

مستمعينا بقول لك ما تجورش أخوك وما تبنيش في ملك أبوك. ليش؟ مش لأنه أخوك مش منيح ولا لأنه أبوك حيظلمك، لكن لأنه القرب الزيادة ساعات بيخلي أبسط خلاف يتحول لمشكلة عائلية كبيرة، والملكية المشتركة بتفتح أبواب مشاكل كان ممكن أنه ما تبدأش أصلاً. اليوم كله تمام وبكرة بيحصل ميراث أو زواج أو اختلاف بين يعني ستات تنتين أو احتياج لبيع جزء، فبتكتشف أنه الحاجة اللي عملتها عشان توفر فلوس أو تبقى جنب أهلك يعني صارت سبب ضغط وخلاف سنين. خليك قريب من أخوك ولكن بحدود، وبر أبوك وأمك، ولكن خلي بيتك ملكك مستقل قدر ما يعني قد ما بتقدر. الخلاصة، القرابة محتاجة حب، ولكن الاستقرار محتاج حدود واضحة، لأنه أحسن طريقة تحافظ فيها على أخوك أخ وأبوك أب إنك ما تحط لهمش في يوم في خانة شريك السكن أو خصم الملكية.

0: نذكركم في أرقام هواتفنا 0227748882 أو 3 في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا ليلى، وين هالغيبة؟ يسعد صباحك صديقة برنامجنا وصاحبة البرنامج، أهلا وسهلا فيك.
1: أنا بس يعني بخجل.
0: لا بالعكس، أهلا وسهلا فيك بالعكس.
1: أنت حكيتي عن قوة الإيمان.
0: نعم.
1: قوة الإيمان في السعودية الآن. يا ما التحالف اللي عملته مع تركيا ومع باكستان.
0: نعم.
1: بتجمع في قوة العالم كله.
0: يعني في تحية إلك من رائد عم بصب عليك. يسعد صباحك رائد.
1: صباحي إن شاء الله يكون سامع.
0: هو سامعنا هلأ هلأ بعت يعني صبحي على ليلى.
1: إن شاء الله ليلى بخير صغيرة.
0: الحمد لله.
1: أقول لك السعودية يعني مجمع قوة العالم كلها على شعب يعني شعب بسيط. يعني هي اليمن يعني دولة فقيرة.
0: نعم.
1: يعني وناسها غلابة وقلوبها طيبة طبعا، وإذا حتى لو كانت غلطانة يعني اليمن يفرض غلطانة، طب بتجمع كل هالقوة؟ مين قال السعودية بتعمل هيك؟ بتجمع العالم عشان تضرب الأطفال؟ مش ما بختلفوا مع بعض الحوثيين والشعب اليمني؟ احنا شفناها مع التلفزيون في حرب غزة.
0: صحيح.
1: كانوا ما كناش نعرف الأول من الآخر، فيش مجال.

0: كان الانقلابي يثبت. طلع تاني يوم سيسي في خطبة قال اللي بيقرب على السعودية احنا مسافة السكة. هلا مسافة السكة مبين لمكة مش لا مش لا يعني سعد. وهلا راى هو قبل 3 أسابيع انا متأكدة مصر رفضت تودي ولا جندي ولا يمكن.
1: نعم.
0: وهي سعد بتهددي فيها يا دوب يكف في سجنه وفين. يعني هذا معقول يعني هذا هو الإيمان اللي يصير بدل ما يقوى بيضعف.
1: والله
0: بصبح على غزة طبعا.
1: طبعا كلهم بصبحوا عليك ذكريات بصبح عليك يعقوب الأسمر يسعد صباحك.
0: شكرا
1: لك شعبية كبيرة ليلى يسعد صباحك.
0: شاركوني حابة أحكي لهم صباح الخير.
1: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ليلى. شكرا كتير لمشاركتك أهلا بك.
0: ما خلصتش
1: لسه. تفضلي كملي تفضلي. بعتذر
0: خصوص الذكرى بقى أقول مجدنا بالمجد سما وعلا لغزة طبعا نحن للتاريخ أمجادا بنينا وتاج العزة على أهل غزة تكلل نحن شعب لا يبالي يتسامى للأعالي في كفاح ونضالي وجنود الله حول غزة وفلسطين. شكرا الله يصبح وشكرا للجميع.
1: شكرا لك والله يسعد صباحك يعطيك العافية أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا.
1: باي باي مع السلامة. صباح الخير لأبو يعقوب دكتور مصطفى يسعد صباحك. صباح الخير لا يعقوب الأسمر كمان عم بتابعنا.

0: صباح الخير لأهلنا بغزة أينما تواجدتم، الله يسعد صباحكم والله يفرجها عليكم. خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك، أبرز إنجازاتكم، تفضل نقيب نضال.
1: طيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل، بالتعاون مع جهاز الشرطة تم ضبط ما يقارب 115 ألف حبة منشطات جنسية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. كذلك في طول كرم تم ضبط كمية من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط مشروبات طاقة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معربة، وتم التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول مع جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني. كذلك في قلقيلية بالتعاون مع وزارة الزراعة تم ضبط ما يقارب 1750 طير دجاج روك ممنوع من التداول داخل السوق الفلسطيني كونه مقيد بقرار من وزارة الزراعة، وتم التحفظ على هذه الدواجن لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: سبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، ده اسمه كلام

0: ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية.
1: مستمعينا، يعني هل المال بيشتري راحة البال والسعادة؟ المال بيقدر انه يشتري لك بيت، بس ما بيقدر يشتري لك راحة البال داخل البيت. يعني الحقيقة انه المال مهم في حياتنا، وما حدا بيقدر ينكر هذا الشيء. المال بيوفر للإنسان احتياجاته الأساسية، بيساعده يعيش بكرامة، بيأمن التعليم والعلاج والسكن، وبيخفف عنه كتير من ضغوط الحياة. ولكن هل المال وحده بيكفي حتى يكون الإنسان سعيد؟ كم من إنسان عنده المال ولكنه ما بينام مرتاح؟ كم من شخص بيملك الكتير ولكنه بيفتقد الصحة أو المحبة أو راحة الضمير؟ بالمقابل كم من بيت بسيط وإمكانياته محدودة ولكنه مليان محبة وضحكة ورضا؟ يعني رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا لساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السعر.

0: تمييز جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة. مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القامري.
1: أهلا بكم. استشهدت امرأة وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطنة أحلام شعبان مبارك 30 عاما وإصابة آخرين بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة. وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقية مخيم جباليا باتجاه مراكز إيواء بينها مدرستا الوسطى والمشتركة باء، إضافة إلى منازل وخيام النازحين. كما نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف جديدتين استهدفتا مناطق شمال شرق مدينة خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من حسان كلا من سامر عليان وشقيقه ثائر وموسى زعول ورشيد حمامرة وسيف الدين زعول. إضافة إلى ذلك أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور صقر سليمان رئيس بلدية تقوع عقب مداهمة منزله في خربة الدير جنوب شرق بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا واحتجزت العشرات خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة الخليل. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم، ونفذت عمليات للتفتيش داخل هذا المنزل بعد خلع بوابته الرئيسية، واحتجزت هو زوجته وابنته في غرفة واحدة، علما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام منزل الوزير شعبان خلال شهرين. نقلت قناة الشرق عن مصادر مسؤولة قولها إن الرئيس محمود عباس يتجه لإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 13 من الشهر الجاري، مرجحة صدور المرسوم يوم الاثنين المقبل. وكان مصدر فلسطيني مسؤول نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل. أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الليلة الماضية بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم الخميس، ردا منها على خطط بريطانية لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة. وتفاقم هذه التطورات من تدهور العلاقات بين الجانبين. وفي وقت سابق قالت 4 مصادر من بريطانيا من المرجح أن تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الأسبوع الجاري، على خلفية نزاع بشأن العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. وذكرت المصادر أن المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاق القنصلية تنتهي اليوم، ما سيؤثر على نحو 30 دبلوماسيا بريطانيا يعملون هناك إلى جانب أفراد أسرهم. وأضافت أنه في حال إغلاق القنصلية من المرجح أن ترد بريطانيا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الإسرائيليين من السفارة الإسرائيلية لدى لندن. قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت قبل أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية باستئناف أو بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في وقت كشفت فيه صحيفة ذا أتلانتيك نقلا عن مصدرين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 23 نوفمبر المقبل. وبحسب المسؤولين يعكس التخطيط رغبة لدى ترامب في خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل بدء التصويت. وتتولى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعداد الخطط العملياتية فيما لا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها وتوقيتها موضع نقاش داخل الإدارة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين. تسود البلاد أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

نسمع بناء على طلب المستمعين. الله يسعد صباحكم، مكملين معكم على 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى صندوق النفقة.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صندوق النفقة. في كل صباح تبدأ آلاف الأمهات العاملات يومهن قبل أن يستيقظ أطفالهن. تحضر الأم أبناءها، تجهز الطعام، ترتب تفاصيل البيت، ثم تحمل حقيبتها وتتوجه إلى عملها. لكن بالنسبة لكثير من الأمهات لا تنتهي رحلة الوصول إلى العمل بمجرد الخروج من باب المنزل. هناك الطريق، وهناك الازدحام، وهناك الحواجز، وهناك الإغلاقات، وهناك احتمال أن يتغير مسار اليوم كله في لحظة. قد تخرج الأم من منزلها وهي تخطط للوصول إلى عملها في موعد محدد، ولكنها لا تعرف متى ستصل ولا إن كانت ستتمكن من العودة في الوقت الذي وعدت فيه أطفالها. وهنا تبدأ معادلة صعبة. كيف تستطيع الأم أن تكون موظفة ملتزمة وفي الوقت نفسه أما حاضرة في حياة أطفالها عندما تصبح الطريق نفسها غير متوقعة؟ ماذا تفعل الأم عندما تتأخر عن العمل بسبب حاجز؟ ماذا تفعل عندما تتأخر عن أطفالها بسبب الإغلاق؟ ولكن بالنسبة لكثير من الأمهات لا تنتهي رحلة الوصول إلى العمل بمجرد الخروج من باب المنزل. هناك الطريق، وهناك الازدحام أيضا. ومستمعينا، إن كانت هذه الأم ستتمكن من العودة في الوقت الذي وعدت فيه أطفالها، هنا تبدأ معادلة صعبة. كيف تستطيع الأم أن تكون موظفة ملتزمة وفي الوقت نفسه أما حاضرة في حياة أطفالها عندما تصبح الطريق نفسها غير متوقعة؟ في حلقتنا لليوم بعنوان بين الحاجز والبيت، رحلة الأم العاملة في زمن الإغلاقات، سنحاول الاقتراب من هذه التجربة الإنسانية والاستماع إلى التحديات التي تواجهها الأم العاملة، ليس فقط باعتبارها موظفة وإنما باعتبارها أما تحمل مسؤولية أسرة كاملة. معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة هويدة أحمد، منسقة الدائرة القانونية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، يسعد صباحك، صباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك، وصباح الخير لكل العاملين في صندوق النفقة. أستاذة، كيف تؤثر الحواجز والإغلاقات على تفاصيل اليوم العادي للأم العاملة؟
1: طبعا الحواجز والإغلاقات تؤثر بطرق كثيرة، يعني فعلى سبيل المثال تتأخر الأم في الوصول إلى عملها أو منزلها بسبب الانتظار على الحواجز، وقد تواجه صعوبة في شراء الاحتياجات اليومية والوصول إلى الأسواق والخدمات، وهذا يؤثر سلبا أيضا على راحة الأم النفسية. يعني إحنا اللي بتأخروا على الحواجز بتكون يعني حالتهم النفسية كتير صعبة، فبتزاد قلقها وتوترها بشأن التأخر عن الأطفال أو عن القدرة للوصول إليهم في الوقت المناسب وحتى على مكان العمل. وقد يكون الوقت المتاح للراحة إلها يعني والعناية بنفسها، يعني فيش وقت إنها تقدر ترتاح ببيتها بسبب طبعا طول الانتظار على الحواجز. وهذا لا ينعكس هاي المعاناة على الأم العاملة فقط، يعني فقد يمتد الأثار إلى تنظيم الأسرة والعمل ورعاية الأطفال وإلى المسؤوليات الأسرية.
0: نعم أستاذة، كيف تحاول الأم العاملة الموازنة بين التزامها الوظيفي ومسؤولياتها تجاه أطفالها في ظل الإغلاقات؟
1: يعني تحاول الأم الموازنة، بس يعني ما بتقدر توصل لهاي الموازنة بين المسؤوليات الأسرية وبين العمل. ممكن إنها تنظم وقتها بدقة وتستيقظ بدري وتتجنب التأخير والوصول إلى العمل والأطفال في الوقت المناسب. ممكن تنسق مع زوجها وأفراد أسرتها، تبادل المسؤوليات، توصيل الأطفال ورعايتهم. ممكن تكون بتواصل مستمر مع جهة العمل حتى تشرح ظروف التنقل وطلب المرونة في ساعات العمل أو العمل عن بعد عندما يكون ذلك متاحا أو ممكنا. ممكن إنها تجهز احتياجات أطفالها مسبقا، يعني مثل الطعام والملابس والاحتياجات المدرسية، تحسبا يعني لأي إغلاق مفاجئ أو أي حواجز. ممكن تعيد ترتيب أولوياتها عند حدوث أو أي إغلاق، وتضطر إلى تقديم احتياجات أطفالها في بعض الأحيان على بعض الالتزامات الأخرى. يعني بعض النساء بيعتمدوا على الأقارب والجيران لمساعدتهم في رعاية الأطفال عند تعذر الوصول في الوقت المناسب يعني.
0: نعم.
1: بالرغم من ذلك زي ما حكيت لك إنه تبقى الموازنة صعبة. الأم تتحمل أعباء إضافية بالتخطيط والقلق وإدارة المسؤوليات العائلية والمسؤوليات الأطفال.
0: أكيد يعني هل يمكن أن تؤدي صعوبة التنقل والإغلاقات إلى تهديد استقرار الأم العاملة في وظيفتها؟
1: نعم يمكن أن تؤدي صعوبة التنقل والحواجز لتهديد الاستقرار الأم العاملة في وظيفتها، خصوصا إذا تكررت وأثرت في قدرتها على الوصول لمكان العمل. من أبرز هذه الآثار تأخر أو الغياب المتكرر بسبب الحواجز والإغلاقات، صعوبة الالتزام بساعات العمل، زيادة الضغط والإرهاق نتيجة قضاء ساعات عمل ساعات طويلة على الحواجز، وهذا ما نعاني منه صحيح يعني بصراحة. صعوبة التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال، يعني أنت راجع في فرص التدريب المهني أو التطور، يعني إذا أنا بدي أروح أتدرب ممكن الإغلاقات تأثر على علي. في بعض الحالات قد تضطر الأم إلى تقليل ساعات العمل أو ترك الوظيفة.
0: نعم.
1: إذا أصبحت ظروف الوصول صعبة بالنسبة للحواجز ممكن أن يتم إنهاء عملها بسبب التأخر عن الحواجز على الحواجز أو فقد بعض الإجازات أو غير ذلك من الاحتياجات أو ظروف العمل.
0: يعني في ستات بيصحوا على الأربعة أو الخمسة حتى إنه ينجزوا قبل ما يطلعوا على دوامهم. أكيد.
1: أكيد.
0: الله يعطيهم ألف عافية. أستاذة، هل تستطيع المرأة فعلا أن تتساوى في فرص العمل عندما تكون ظروف الوصول إلى مكان العمل مختلفة وغير مستقرة؟
1: يعني يصبح ذلك تصبح المساواة في فرص العمل أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة حتى لو كانت تمتلك المؤهلات نفسها التي يمتلكها الرجل. المساواة في الفرص طبعا لا تعتمد على الكفاءة أو المؤهلات فقط، هناك التزام بالوقت، التزام بساعات دوام محددة وبأيام دوام محددة كمان. الحوادث تؤدي إلى صعوبة في الوصول إلى العمل في وقت محدد أو الالتزام بساعات الدوام، قد تؤدي إلى أن ترفض أو يتم رفضها لبعض الوظائف التي تتطلب تنقلا مستمرا أو مسافات طويلة للي بيشتغلوا ميداني أو هيك. صعوبة المشاركة في التدريب والترقيات التي تتطلب الحضور خارج مكان العمل. كمان بيصير عندنا زيادة العبء عليها إذا كانت مسؤولة عن أطفال أو مسؤولة عن أسرة، واضطرارها أحيانا إلى اختيار وظيفة أقرب للمنزل حتى لو كانت هذه الوظيفة أقل ملائمة لمؤهلاتها أو طموحاتها.
0: نعم. ما الذي يمكن لأصحاب العمل والمؤسسات أن يفعلوه لمساعدة الأمهات العاملات في مواجهة هذه الظروف؟
1: يعني ممكن إنهم يكون في توفير مرونة في ساعات العمل بحيث تستطيع الأم العاملة مواءمة دوامها مع الظروف الطارئة مع الإغلاقات والحواجز، السماح بالعمل عن بعد، وهذا ما يعني ما هذا المطلب اللي دائما إحنا بنحاول نطالبه لتنظيم العمل عن بعد، والعمل عن بعد مطلب يعني صار بعد كوفيد لأنه بحاجة لهذا الموضوع. في حال كانت الوظيفة تستطيع يعني العاملة أنها تعمل عن بعد، لكن إذا كانت مدرسة طبعا هذا صعب جدا، وطبعا إذا كان عملها في بنوك أو كمان بيكون صعب أو مصنع أو شركة معينة هذا كان صعب ولازم بآخر. ممكن لصاحب العمل إنه يتجنب معاقبة الموظف عن التأخير القصري، وممكن مساعدتها كمان في تكاليف التنقل، لأنه كمان إحنا اليوم بنعاني من تكاليف تنقل ضائفة لأن بعد الحوادث اضطر السائق إنه يلف مسافات طويلة حتى إنه يوصل للمكان مكان سكن العاملة أو المكان اللي أنت بدك تتوجهي له. منح العاملة إجازات أو ساعات طوارئ عند حدوث إغلاقات مفاجئة، وإذا بالإمكان توفير حضانة أو دعم لرعاية الأطفال في مكان العمل، الأطفال اللي عمرهم يعني بعد المدرسة يعني هذا الشيء كمان لازم ننتبه له. وضمان عدم تأثير فرص الترقية والتدريب بسبب صعوبات التنقل الخارج عن إرادتهم. بشكل عام يعني وجود سياسات عمل مرنة وداعمة للأسرة يمكن أن يساعد الأم على الحفاظ على وظيفتها والاستمرار في العمل دون أن تضطر إلى الاختيار بين مصدر دخلها ومسؤوليتها الأسرية.
0: نعم أستاذة، ما الحلول التي يمكن أن تساعد الأم العاملة أيضا على الاستمرار في عملها دون أن تدفع أسرتها الثمن؟
1: يعني كما ذكرنا هناك مجموعة من الحلول، منها مرونة ساعات العمل، السماح بتقديم أو تأخير وقت الدوام عند حدوث إغلاقات أو صعوبة في التنقل، العمل عن بعد، استخدامه في الأيام التي نعذر فيها الوصول لمكان العمل عندما تسمح طبيعة الوظيفة بذلك. يعني إحنا في المؤسسة أكيد يعني بيضبط معنا، وإحنا هذا يعني بنعمله في أغلب الأوقات بالنسبة لموضوع العمل عن بعد. كمان مسؤولية الأسرة لازم تكون في تقاسم بالمسؤوليات الأسرية بين الزوج وبين توزيع رعاية الأطفال والأعمال المنزلية بين الزوج وأفراد الأسرة بدل أن تتحملها الأم وحدها، وتوفير رعاية آمنة للأطفال مثل وجود حضانات قريبة من مكان العمل أو الاستعانة كمان بأحد أفراد العائلة الموثقين، ودعم أصحاب العمل. يعني كمان أصحاب العمل عليهم مسؤولية توفير إجازات طارئة، مرونة في الحضور، عدم معاقبة الأم على التأخير الناتج عن الظروف الخارجة عن إرادتها. في بعض الأحيان، وهي طبعا يعني مش بإيدنا، اللي هي اختيار فرص عمل قريبة من المنزل أو توفير وسائل نقل للموظفات عندما يكون ذلك ممكنا. والأهم إنه مسؤولية التوفيق بين العمل والأسرة لا ينبغي أن تقع على عاتق الأم وحدها. دعم الأسرة من جهة العمل، خدمات مجتمعية يمكن أن تعمل معا حتى تستطيع الأم الحفاظ على عملها دون أن يأتي ذلك على حساب أطفالها وأسرتها.
0: نعم.
1: واستقرارها في العمل.
0: نعم، أشكرك. إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، تحدثنا عن رحلة الأم العاملة بين الحاجز والبيت، عن تلك المسافة التي قد تبدو على الخريطة قصيرة ولكنها بالنسبة للأم قد تحمل ساعات من الانتظار والقلق والتوتر. الأم العاملة لا تواجه تحديا واحدا، هي تحاول أن تحافظ على وظيفتها وأن تلتزم بعملها وأن تعود إلى أطفالها وأن تبقى حاضرة في تفاصيل حياتهم، لكن عندما تصبح الطريق غير متوقعة يصبح تنظيم هذا التوازن أكثر صعوبة. وربما أهم رسالة نخرج بها اليوم هي أن الأم العاملة لا يجب أن تواجه هذه التحديات وحدها، نحن بحاجة إلى بيئة عمل أكثر مرونة ووسائل نقل أكثر ملائمة وخدمات رعاية أطفال أفضل وسياسات تراعي الواقع الذي تعيشه النساء، لأن تمكين المرأة من الاستمرار في العمل لا يعني فقط توفير وظيفة لها، وإنما يعني أيضا إزالة العوائق التي تجعل الحفاظ على هذه الوظيفة أمرا بالغ الصعوبة. وفي النهاية خلف كل أم عاملة قصة، يعني قصة تبدأ في الصباح مع تجهيز الأطفال، تمتد عبر الطريق والحواجز والإغلاق وتنتهي عند باب البيت حيث ينتظر أطفالها بين الحاجز والبيت. لا تبحث الأم عن طريق أسهل فقط، بل تبحث عن فرصة لتبقى أما وعاملة في الوقت نفسه. شكرا لك أستاذة هويدة أحمد، منسقة الدائرة القانونية في مركز ديمقراطية وحقوق العاملين. شكرا، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. والله يعين الأمهات ويعين الأسر كمان.
0: عن جد الله يعطيك،
1: صعبة جدا
0: فعلا، ظروف صعبة، والله يعطيهن ألف عافية. شكرا.
1: شكرا.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفق

تحية صباحية لكل أم، الله يعطيهم ألف عافية ويعطيهم الصحة إن شاء الله. طبعا يرحم الأمهات اللي توفاهم الله.

إذن رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو زيزو
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: أي حركتين بتربحكم، استخدموا تطبيق بنكي ونفذوا أي حركتين من التسديد عبر إي سداد، التحويل عبر آي براق أو الدفع عبر كويك كيو آر بمجموع لا يقل عن 100 شيكل، وادخلوا السحب الأسبوعي على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 10,000 شيكل أسبوعيا موزعة على فائزين اثنين، 5,000 شيكل لكل فائز، وكل ما زادت حركاتكم زادت فرصكم بالربح. الحملة مستمرة من 4 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. أي حركتين بتربحكم مع تطبيق بنكي من بنك فلسطين.
0: إذن من بنك فلسطين تنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين، يعطيكم العافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 8/1 والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.05، أما سعر البيع فيصرف ب 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.30، أما سعر البيع فيصرف ب 4.38. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.46. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4133 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.61، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية.
2: تحياتي للقاء.

مستمعينا، يقول نجيب محفوظ: إذا انتهت علاقتك يوما بإنسان أحببته فاجعل من قلبك مخبأ سريا لكل أسراره وحكاياته، فالعلاقات أخلاق.

خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم من صب على كل السائقين أينما تواجدتم. طريق السلامة لكم، الله يعطيكم ألف عافية. ما منذكركم أنه أحوال الطرق تتغير في أي لحظة. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، حارس مغلق، قراوة سالك، جسر أودلا سالك، مفرق جيد سالك، يتصار سالك، سرة سالك، بورين مغلق، المربعة سالك، عورتة مغلق، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك، النبي الياس سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالك، بزارية سالك، حاج 17 مغلق، وادي قانا سالك، طريق البذان سالك، بيت فوريك سالك، أمتين سالك، قلقيليا سالك، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للداخل للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة كثافة سير، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، جلزون سالك، سلوادي بروت تفتيش وأزمة، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح مغلق، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالك، بوابة رنتيز تفتيش للخارج، دير جرير سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع سالك، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية سالك، بوابة الطيبة كرملو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، بوابة بن نعيم سالك، زيف سالك، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص سالك، ترقومية المصانع سالك، المنشية سالك، مراح رباح مغلق، سعير سالك، نبي يونس سالك، جسر حلحول سالك، فرش الهوى سالك، للداخل للخارج تفتيش، رأس الجورة مغلقة. كانت هذه آخر تحديث حتى اللحظة لأحوال الطرق. بطبيعة الحال أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلامة للجميع. يسعد صباحكم.

0: إذن مستمعينا، يشهد معبر الكرامة اليوم الخميس 18 حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين، حيث يعمل المعبر اليوم لغاية الساعة 3:30 الظهر، فيما تعمل خدمة الفي اي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 2:15 ظهرا فقط. نتمنى السلامة للجميع.
1: المقطع اللي جاي بموت عليه لندن بالبيت.
0: إذن مستمعينا، يعني في مقولة لمثل ألماني: لا تدع كلبا يشم خوفك ولا إنسانا يشم احتياجك، فكلاهما سيعضك.

0: خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير يا زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
1: إن شاء الله برنامجنا اليوم الخميس برجالة دار الشيوخ وعمارة خانم وحارة العراق، ايضا اسكانات ابو صباح واسكانات توما مستشفى الحسين. بالنسبه لبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما، شارع المهد، شارع سلطه المياه، راس الطيس، الجمعيه الانطونيه والعطن والعناتره، مخيم العزة وشارع بنك فلسطين، وايضا شارع الجبل والامراض العقليه في بيت لحم، اسكانات الميلاد والبريد والشبد والقناطر والقطعه والكرمل وجمال عبد الناصر، واد شاهين والخليفات وجبل الموالح ورعاية اليتيم وتلفزيون المهد في بيت لحم، ارطاس المنطقة العالية، مخيم الدهشة أيضا المنطقة العالية. أما الثلاث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت مصر، المهندسين العوينة، في بيت لحم الكبة، الكاريتاس القديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.

سمعينا بدنا نصب على أهلنا في العروب اللي عندهم مشكلة، عم بيعانوا من مشكلة المياه، يعني لهم فترة طويلة عم بيعانوا من مشكلة المياه، وكان في وقفة احتجاجية على هذا الموضوع. أيضا هم عندهم يعني أكثر من مشكلة، ما بيقدروا يحطوا خزانات فوق سطح المنازل لأنها يعني غير صالحة أنه يعني يحطوا ثقل كبير على منازلهم، والمي ما بتوصلهم يعني بشكل دائم، يعني كل فترة طويلة لتوصلهم بالأشهر. فبنتمنى أنها تنحل هاي المشكلة إن شاء الله. رح منكون بالتفاصيل يعني بعد الإجازة، رح منكون بالتفاصيل عن هذا الموضوع، نشوف لوين وصلت

0: مشكلة المياه في مخيم العروبة. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف. وهذه تحية صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. شكرا لكل حدا رافقنا، شكرا لكل حدا كان معنا على السمع، لكل حدا بعت مسجات وأيضا تواصل معنا عبر البرنامج. الله يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. كنا معكم ساعتين من الزمن برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. رح منجدد لقائنا إن شاء الله بعد الإجازة في نفس الوقت وبرنامج يوم جديد. شكرا للمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهدت المواطنة أحلام شعبان مبارك 30 عاماً وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة، تحديدا مخيم جباليا، بإطلاق نار مكثف باتجاه مراكز الإيواء. وذكرت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت شرقي مدينة غزة وحي التفاح شمال شرقي المدينة، بينما نفذت عمليتي نسف جديدتين في شمال شرق خان يونس. قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية طالت 60 مواطنا. هذا وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت 22 مواطنا من عدة مناطق. إلى ذلك أيضا داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس بلدية تقوع جنوب شرق بيت لحم صقر سليمان 60 عاما، واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، فيما أفيد بأن قوات الاحتلال اعتدت على مدير بلدية العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة. مصادر في محافظة القدس أفادت بأن قوات الاحتلال داهمت منزل مدير بلدية العيزرية ورئيس نادي شباب العيزرية عطا ياسين جبر في البلدة، واعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج. وأقدمت قوات الاحتلال على تكسير وتخريب 4 منازل بشكل كامل تعود لجبر ووالدته وشقيقيه ماهر وعلي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق طول كرم. وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل الوزير شعبان بعد خلع بوابته الرئيسية ونفذت عملية تفتيش واسعة عبثت خلالها بمحتوياته قبل أن تحتجزه وزوجته وابنته في غرفة واحدة، علما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام هذا المنزل خلال 2 شهر. ويشار إلى أن نجلي الوزير شعبان ما يزالان رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إذ يعتقل الاحتلال نجله أيهم منذ 5 أشهر، فيما يواصل اعتقال نجله إبراهيم منذ 1.5 عام دون محاكمة. نقلت قناة الشرق عن مصادر مسؤولة قولها إن الرئيس محمود عباس يتجه لإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 13 من الشهر الجاري. وذكرت المصادر أنه من المرجح صدور هذا المرسوم يوم 2 المقبل. وكان مصدر فلسطيني مسؤول قال للوكالة الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر القادم. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار صباح اليوم أن القنصل العام البريطاني 20 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، مشيرا إلى السماح للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود وبوجود 7 دبلوماسيين فقط. وفي المقابل أكد وزير الخارجية البريطاني رفض بلاده لموقف الحكومة الإسرائيلي بشأن امتلاكها الحق القانوني لإغلاق القنصلية في القدس، مشددا على أن المبنى لن يغلق ولن ولكن سيطلق عليه صفة البعثة البريطانية، مؤكدا عدم اتخاذ إجراءات بالمثل طالما استمرت المحادثات مع إسرائيل وكانت تتسم بالمصداقية. تأتي هذه التصريحات عقب إزالة عاملين في القنصلية البريطانية بالقدس خلال الليل لافتات ولوحات من المبنى تشمل لوحة القنصلية البريطانية العامة وأخرى للقسم القنصلي مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل، فيما ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى الواقع في حي الشيخ جراح. كانت إسرائيل أمهلت بريطانيا الشهر الماضي 30 يوما لإغلاق القنصلية وإخراج دبلوماسيها البالغ عددهم نحو 30 مع أسرهم، ردا على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف مستوطنات إسرائيلية بالضفة تضمنت حظرا تجاريا على السلع المنتجة فيها. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يطرا ارتفاع آخر اليوم على درجات الحرارة، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: العاشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة مع تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. وأضافت مصادر محلية بأن المواطنة أحلام شعبان مبارك 30 عاما استشهدت وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. كما أصيب مواطنون جراء إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال صوب خيام النازحين في مواصي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، فيما أفيد بإصابة 6 مواطنين جراء قصف مدفعي استهدف منزلا لعائلة زعرب في مواصي رفح، ما أدى إلى اشتعال النيران في هذا المنزل. أصيب 4 مواطنين صباح اليوم خلال اعتداء مستوطنين على مزارعين في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية، فيما أقدم المستوطنون على تكسير نحو 5 مركبات. إلى ذلك هاجم مستوطنون صباح اليوم قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله وقرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية طالت 60 مواطنا بحسب نادي الأسير. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم رئيس بلدية تقوع صقر سليمان 60 عاما عقب مداهمة منزله في البلدة جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك أيضا اعتدت قوات الاحتلال على مدير بلدية العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة عطاء ياسين جبر ونقل إلى مركز طبي قريب للعلاج. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أقدمت على تكسير وتخريب 4 منازل بشكل كامل تعود لجبر ووالدته وشقيقيه ماهر وعلي. كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم و22 مواطنا من محافظة الخليل، فيما اقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم، وعبث الجنود بمحتويات المنزل واحتجزوه وزوجته وابنته في غرفة واحدة، علما أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام منزل الوزير خلال شهرين. أكد وزير الخارجية البريطاني اليوم موقف بلاده الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة ورفض الأمر الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس. وقال الوزير إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدا أن مبنى القنصلية لن يغلق وإنما سيطلق عليه اعتبارا من اليوم اسم بعثة المملكة المتحدة في القدس مع استمرارها في أداء عملها والتواصل مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن بريطانيا سحبت مؤقتا عددا من موظفي قنصليتها في القدس وأفراد عائلاتهم لضمان سلامتهم وأمنهم. وكانت بريطانيا قد أقرت حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات وفرضت عقوبات على أفراد وشركات يساهمون في توسيعها، كما انتقدت عنف المستوطنين وتغاضي الحكومة الإسرائيلية عنه، ما دفع إسرائيل إلى إصدار قرار بطرد القنصل البريطاني في القدس. نقلت قناة الشرق عن مصادر مسؤولة قولها إن الرئيس محمود عباس يتجه لإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 13 من الشهر الجاري، مرجحة صدور المرسوم يوم الاثنين المقبل. وكان مصدر فلسطيني مسؤول قال للوكالة الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر القادم. إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة هذا النهار، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب 4 مواطنين صباح اليوم خلال اعتداء مستوطنين على مزارعين في منطقة وادي الشاعر الواقع بين مدينة سلفيت وبلدة اللبان الشرقية، فيما أقدم المستوطنون على تكسير نحو 5 مركبات. إلى ذلك هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. دهمت قوات الاحتلال برفقة مجموعات من المستوطنين مقر مركز الحرية للثقافة والفنون الشعبية في بلدة الرمادين جنوب محافظة الخليل، وأغلقت مقره بشكل تعسفي، فيما استنكرت وزارة الثقافة اقتحام قوات الاحتلال للمركز وإغلاقه، معتبرة أن استهداف المؤسسات الثقافية والعاملين فيها انتهاكا للحق في العمل الثقافي وحرية التعبير. إلى ذلك أفادت وزارة أو نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، طالت 60 مواطنا على الأقل. واعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية تقوع صقر سليمان بعد مداهمة منزله في البلدة الواقعة جنوب شرق بيت لحم، كما اعتدت قوات الاحتلال على مدير بلدية العزرية جنوب شرق القدس ورئيس نادي شباب العزرية عطا ياسين جبر بعد اقتحام منزله. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال أقدمت على تكسير وتخريب 4 منازل بشكل كامل تعود لجبر ووالدته وشقيقيه ماهر وعلي. كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم و5 أسرى محررين في جنين، بالإضافة لاعتقال 22 مواطنا من محافظة الخليل. بينما داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم. استشهدت امرأة وأصيب عدد آخر من المواطنين اليوم في تصاعد لخروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. وقالت مصادر محلية أن المواطنة أحلام شعبان مبارك 30 عاما استشهدت وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، كما أصيب 6 مواطنين جراء قصف مدفعي استهدف منزل عائلة زعرب في مواصي رفح جنوبي القطاع. أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستوقف مشاركة بريطانيا في تأهيل قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. جاء هذا القرار بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر صباح اليوم أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، مشيرا إلى السماح للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود وبوجود 7 دبلوماسيين فقط. في المقابل أكد وزير الخارجية البريطاني رفض بلاده لموقف الحكومة الإسرائيلية بشأن امتلاكها الحق القانوني لإغلاق القنصلية في القدس، مشددا على أن المبنى لن يغلق ولكن سيطلق عليه صفة البعثة البريطانية، مؤكدا عدم اتخاذ إجراءات بالمثل طالما استمرت المحادثات مع إسرائيل وكانت تتسم بالمصداقية. تأتي التصريحات عقب إزالة عاملين في القنصلية البريطانية بالقدس خلال الليل لافتات ولوحات من المبنى تشمل لوحة القنصلية البريطانية العامة وأخرى للقسم القنصلي مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل، فيما ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى الواقع في حي الشيخ جراح. وكانت إسرائيل أمهلت بريطانيا الشهر الماضي 30 يوما لإغلاق القنصلية وإخراج دبلوماسييها البالغ عددهم نحو 30 مع أسرهم، ردا على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف مستوطنات إسرائيلية بالضفة تضمنت حظرا تجاريا على السلع المنتجة فيها. ختاما بحالة الطقس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة هذا النهار، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
3: الأخبار الميدانية،
4: سياسية، اقتصادية،
3: رياضية
5: ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
4: يوميا عدا الجمعة والسبت،
5: الساعة 1 ظهرا
3: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأهم العناوين. في اليوم الأول لقطف الزيتون بسلفيت 5 إصابات في هجوم للمستوطنين. حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال رئيس بلدية تقوع والاعتداء على مدير بلدية العزرية. مصادر تتحدث عن توافق فصائلي على تأجيل الانتخابات. إدعاءات أهرنوت تقول إن نتنياهو حرف وثائق بشأن تحذيرات سبقت 7 أكتوبر. والقنصلية البريطانية في القدس تتحول إلى بعثة عقب قرار إسرائيلي بإغلاقها.

0: كانت هذه عناوين الجولة، وإليكمها بالتفصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 26 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. أصيب 5 مواطنين خلال اعتداء مستوطنين على مزارعين في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية، فيما أقدم المستوطنون على تكسير نحو 5 مركبات. وقال مدير مديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد إن المواطنين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت عُصفت إصابتهم بين رضوض وكسور.
1: 5 إصابات هذا اليوم. المزارعون تفاجأوا بهجوم كبير من عدد كبير من المستوطنين يحملون الهراوات الحديدية والحجارة وملثمون ولابسون باللباس الأسود، كسروا سياراتهم، أكثر من 5 سيارات تم تكسيرها بشكل كبير، وهجموا على المزارعين، وهناك إصابات بدأت تصل إلى المستشفى. لغاية الآن 5 إصابات، الإصابات ما بين طفيفة إلى متوسطة. للأسف الشديد يعني هذه المنطقة، وهي منطقة غنية بأشجار الزيتون والأشجار الزيتون المعمر التي تقع في منطقة ألف وباء، ولكن للأسف الشديد الاستيطان يستشري في محافظة سلفيت وفي مدينة سلفيت، إن كان في شرق المدينة أو غرب المدينة أو شرق المحافظة أو غرب المحافظة. معظم قرى وبلدات محافظة سلفيت الآن تتعرض للاعتداءات من قبل المستوطنين، وهناك سياسة ممنهجة يتخذها المستوطنين بحماية هذه الحكومة للهجوم على المزارعين في جميع أرجاء محافظة سلفيت. هذا اليوم يوم دموي، وللأسف الشديد المستوطنون يأخذون الحماية من الحكومة التي تخصهم. قام المزارعون بعمل اجتماع لأجل الذهاب هذا اليوم بشكل جماعي. طبعا هذا اليوم هو يعتبر اليوم الأول لقطف الزيتون في مدينة سلفيت، بالرغم من أنه موعد قطف الزيتون سيكون في 15/10، ولكن للأسف الشديد هذه السياسة المستوطنين، الإمكانيات التي معهم جعلت المزارعون وحدهم للأسف الشديد، واستفردوا فيهم في هذه المناطق وتعدوا على ممتلكاتهم وعليهم شخصيا. يعني الموضوع لم يقتصر فقط على أشجار الزيتون وسرقة ثمار الزيتون، بل تعدى ذلك إلى ضرب المزارعين، أصبح هناك دم ويعني تكسير للعظام في هذه المنطقة. وهناك كان سياسة من المستوطنين يعني يبدو أنهم قتل المزارعين من أجل عدم الذهاب مرة أخرى إلى هذه المنطقة.
0: كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم في المنطقتين الشرقية والشمالية من البلدة. هذا وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 3 كهوف سكنية وعدد من المنشآت الزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة مغاير العبيد في مسافر يطا وأخطرت بهدم 3 كهوف سكنية ومرافقها من وحدات صحية وغيرها تعود للمواطن إشحاد مخامرة ونجليه صلاح ومصلح وتؤوي 20 فردا. وداهمت قوات الاحتلال برفقة مجموعات من المستوطنين اليوم مقر مركز الحرية للثقافة والفنون الشعبية في بلدة الرمضين جنوب محافظة الخليل، وأغلقت مقره بشكل تعسفي.

تسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم جثمان الشهيد الأسير مروان حرز الله 55 عاما من مخيم العين في محافظة نابلس، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال في 28 من آذار مارس الماضي. وأوضحت الهيئة أن جثمان الشهيد سيوارى الثرى وفق ترتيبات عائلته وذويه، وأكدت استمرار جهودها ومساعيها لاستعادة جثامين جميع الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، ومواصلة متابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية وحتى ساعات صباح اليوم حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني طالت نحو 95 مواطنا في عدة مناطق وبلدات بالضفة الغربية، وسجلت عمليات تحقيق ميداني للعدد الأكبر من الحالات. واعتقلت قوات الاحتلال اليوم رئيس بلدية تقوع صقر سليمان 60 عاما عقب مداهمة منزله في البلدة الواقعة جنوب شرق بيت لحم. كما اعتدت قوات الاحتلال على مدير بلدية العزرية جنوب شرق القدس. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال داهمت منزل مدير بلدية العزرية ورئيس نادي شباب العزرية عطا ياسين جبر في البلدة، واعتدت عليه بالضرب ما أدى إلى نقله لمركز طبي للعلاج. وأضافت أن قوات الاحتلال أقدمت على تكسير وتخريب 4 منازل بشكل كامل تعود لجبر ووالدته وشقيقيه. في حين اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني بأن الاحتلال اعتقل سامر عليان وشقيقه ثائر وموسى زعول ورشيد حمامرة وسيف الدين زعول. كما اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنا واحتجزت العشرات خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة الخليل. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم. وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزله بعد خلع بوابته الرئيسية ونفذت عملية تفتيش واسعة وعبثت خلالها بمحتويات المنزل قبل أن تحتجز الوزير وزوجته وابنته في غرفة واحدة، علما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام المنزل خلال شهرين. ولا يزال نجلاء الوزير رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إذ يعتقل الاحتلال نجله أيهم منذ 5 أشهر، فيما يواصل اعتقال نجله إبراهيم منذ عام ونصف دون محاكمة.

0: إلى قطاع غزة، استشهدت امرأة وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال مع تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. مصادر محلية قالت إن المواطن أحلام مبارك 30 عاما استشهدت وأصيب آخرون بقصف مدفعي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى إصابة 6 مواطنين جراء قصف مدفعي استهدف منزل عائلة زعرب في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولفتت إلى اشتعال النيران في منزل العائلة عقب استهدافه بقذيفة دبابة إسرائيلية. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن إجلاء المرضى والجرحى المحتاجين للعلاج خارج القطاع بوتيرته الحالية التي تنتهجها إسرائيل قد يستغرق نحو 8 سنوات، ما يمثل حكما بالإعدام المباشر والبطيء على آلاف المرضى. وأوضحت الوزارة في بيان أن 4 سنوات كاملة هي المدة المطلوبة لمجرد إجلاء قائمة المرضى والجرحى الحالية المكونة من 21,000 مريض بآلية السفر المتبعة اليوم ودون حساب أي حالات مرضية جديدة. وشددت على أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات صماء، بل هي صرخة استغاثة صارخة لأكثر من 21,000 إنسان يحرمون يوميا من حقهم الأساسي في العلاج والحياة. من جانبه حمل زاهر لوحيدي مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضى والجرحى.
1: الآن 3 سنوات من الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهؤلاء المرضى بحاجة لناس للعلاج، بحاجة ناس للتشافي، بحاجة ناس لأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي اللي هو الحق في العلاج والحق في الحياة والحق في التعليم. شعبنا الفلسطيني محروم من أبسط الحقوق التي يعني أقرها القانون الإنساني. هؤلاء المرضى ما يزيد عن 21,000 مريض قد أتموا إجراءات التحويل والسفر للعلاج بالخارج، هم انتظار فرصة للإجلاء الطبي. يتم إجلاء يوميا من 20 إلى 30 مريض في أحسن الأحوال. يعني إحنا بنحكي من بداية فتح معبر رفح 1 فبراير 2026 إلى الآن عبر معبر رفح تم إجلاء فقط 2,080 مريض، يعني متوسط من 20 إلى 25 مريض يوميا يتم إجلاءهم. كما هو معلوم أن هذا المعبر يعمل فقط 3 أيام في الأسبوع، يعني 12 مهمة إجلاء تتم في خلال الشهر. هؤلاء المرضى بحاجة ماسة للرعاية، بحاجة ماسة للعلاج، بحاجة ماسة لتقديم الخدمات الصحية، بحاجة ماسة للتدخلات الجراحية. كل هذا محرومين منه هذه الفئة المرضى، منهم مرضى أورام، منهم جرحى بحاجة لإجراءات وتدخلات جراحية، عمليات ترميم عظام، عمليات ترميم كسور. كل هذا الأمر بحاجة لفرصة للإجلاء الطبي. خلال هذه الفترة وخلال هذا الانتظار الطويل من المرضى للإجلاء فإنهم يموتون وهم ينتظروا هذه الفرصة للإجلاء الطبي. طبعا أكثر من 2,027 مريض قضى وهو ينتظر فرصة للسفر، من بينهم أكثر من 300 طفل. أكثر من 1,500 مريض من مرضى الأورام خلال 3 سنوات العصيبة من الحرب قضوا ينتظروا فرصة للعلاج أو للإجلاء للسفر. طبعا مرضى الكلى 42% من مرضى الكلى فقدناهم، كان قبل الحرب 1,022 مريض من مرضى الغسيل الكلوي يتلقوا الخدمات الصحية في أكثر من 5 أو 6 مراكز تقديم خدمات الغسيل الكلوي. الآن فقط 676 مريض غسيل كلوي منتظمين على جلسات الغسيل الكلوي. طبعا هو الزيادة السنوية لمرضى الكلى يعني يتوقع أن يقوم أكثر من 1,400 مريض غسيل كلوي بتلقي جلسات الغسيل وجلسات الدايلزة، لكن مع هذا الاستهداف فقد قضى معظمهم نتيجة نقص الرعاية الصحية ونقص الخدمات المقدمة. طبعا الأمر لم يتوقف عند ذلك، يعني العجز الكبير في الأدوية والممتلكات الطبية والمواد المخدرية، هذا العجز لحد من قدرات الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية، من إجراء التدخلات الطبية، من كتاب الوصفات الطبية، من إجراء التشخيص

كشف تحقيق نشرته صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حرف وثائق تتعلق بتحذيرات تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر عبر حذف أجزاء منها وتغيير صياغات وسياقات وفقا للصحيفة. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الفترة الماضية عن تحذيرات تلقاها نتنياهو قبل الهجوم، بينما نفى نتنياهو ذلك. وبحسب تحقيق يدعو تحرنوت، فإن مقارنة وثيقة من 55 صفحة قدمها نتنياهو وعرضت على الجمهور في شباط الماضي بالوثائق الأصلية أظهرت حذفا وتغييرات في الصياغات والسياق، خصوصا فيما يتعلق بالتحذيرات التي سبقت الهجوم. وقالت الصحيفة إن نتنياهو قدم في الوثيقة رواية مفادها أنه طالب باغتيال قادة حماس، لكن قادة المنظومة الأمنية رفضوا ذلك ودفعوا باتجاه التهدئة. وذكرت الصحيفة أن التحقيق أفاد بأن الوثائق الأصلية تعرض صورة مغايرة، إذ تشير إلى أنه في الفترة التي سبقت الهجوم فرض نتنياهو الهدوء ولم يوافق على عمليات الاغتيال، وأعلن أن حماس مردوعة ولم يستجب للتحذيرات التي تلقاها. وأضافت الصحيفة أن رواية نتنياهو تضمنت تقييما بأن حماس كانت تعزز قوتها بوتيرة معتدلة، لكنها لم تتضمن توصية بالتحرك ضد الحركة حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد عسكري. وأشار التحقيق كذلك إلى تحذيرات قدمها رئيس جهاز الشباك آنذاك رونين بار خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. وبحسب الصحيفة، فقد رد نتنياهو على أحد تلك التحذيرات بقوله إن ضربة في غزة قد تساعد إسرائيل، لكنها لن تحدث تغييرا في الاتجاه الأساسي للأمور. وفي 10 سبتمبر أيلول 2023 صعد بار تحذيره قائلا إن إسرائيل تواجه وضعا أمنيا خطيرا ومختلفا عما عرفته، إلا أن نتنياهو حدد الهدف بأنه فترة أعياد هادئة قدر الإمكان وفق التحقيق. وخلصت يدعوت إلى أن الوثائق الأصلية تقدم صورة أكثر تعقيدا من الرواية التي طرحها نتنياهو، إذ تظهر تحذيرات متكررة من تآكل الردع واحتمال اتساع المواجهة، إلى جانب نقاشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن تنفيذ عمليات ضد قيادات حماس.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر ونظيره البريطاني إيد ميليباند اليوم تفاهمات بشأن القنصلية البريطانية في شرقي القدس، بينما أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستوقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. وقال ساعر في تصريحات أوردتها وكالة رويترز إن القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم، مشيرا إلى أن القنصل العام وعشرين دبلوماسيا ينهون مهامهم وسيغادرون إسرائيل. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للحكومة البريطانية بمواصلة العمل من مبنى القنصلية ضمن نشاط محدود بوجود سبعة دبلوماسيين فقط. وأكد ساعر أنه بموجب هذه التفاهمات لن تتخذ إسرائيل أي إجراءات أخرى ضد بريطانيا، فيما لن تتخذ بريطانيا أي إجراءات من ناحيتها ضد إسرائيل نتيجة إغلاق القنصلية في القدس. وكانت إسرائيل طالبت بريطانيا في الثامن من الشهر الماضي بإغلاق القنصلية شرقي القدس في غضون 30 يوما وسحب دبلوماسيها من المدينة، بعدما أعلنت لندن أنها ستفرض حظرا على تجارة السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بدوره قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية العامة البريطانية لن يغلق عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن المبنى سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيعمل بشكل مستقل وسيظل قيد التشغيل بحسب ما نقلت رويترز. وأكد ميليباند أن بريطانيا ستعمل على تعزيز حضورها مجددا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن بلاده لن تتخذ إجراءات مماثلة ما دامت المناقشات جارية وذات مصداقية. وأزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية شرقي القدس خلال الليلة الماضية بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم، وكانت بريطانيا هددت بطرد دبلوماسي إسرائيلي مقابل كل دبلوماسي بريطاني يجبر على مغادرة إسرائيل بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

قالت مصادر متطابقة إن جميع القوى والفصائل الفلسطينية وافقت على تأجيل الانتخابات بهدف إجراء حوار وطني شامل يتضمن الاتفاق على معايير وأسس الشراكة السياسية وجداول زمنية ملزمة لإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني بحسب ما أوردت قناة الشرق. وأكدت المصادر في الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية أن الحوار الوطني سينطلق الأسبوع القادم بعد صدور المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات. وقالت المصادر إن وفد حركة فتح أنهى جولة لقاءاته الثنائية في القاهرة وعاد إلى رام الله لإطلاع اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها غدا واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها السبت على توافق الفصائل الرئيسية على تأجيل الانتخابات والشروع في حوار وطني للشراكة السياسية. وقالت المصادر إن الوفد سيعود إلى القاهرة بعد صدور المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات الأحد لإجراء حوارات ثنائية مع وفود الفصائل الأخرى خاصة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي للاتفاق على أسس الحوار الوطني الشامل الذي يتناول إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بمشاركة كافة القوى قبل إجراء الانتخابات. وعقدت حركتا فتح وحماس إلى جانب الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي مساء أمس اجتماعا تشاوريا في القاهرة في إطار التحضير لحوار وطني شامل برعاية مصرية. وقال الفريق جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها للحوار الوطني إن اللقاءات سادتها أجواء إيجابية، مشيرا إلى أن اجتماعات الأسبوع المقبل تهدف إلى الاتفاق على موعد وترتيبات عقد حوار استراتيجي فلسطيني شامل يستهدف إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز الوحدة الوطنية على أساس سلطة وقانون وسلاح واحد.

0: قال أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة خالد السراحنة إن الكميات الواردة عبر المعابر حاليا تماثل أو تزيد عن الكميات المطلوبة، وأشار إلى أن المحطات تحصل على الكميات التي تطلبها بخلاف ما حدث في الفترة الماضية.
1: حقيقة نحن كمحطات كنا نعاني من نقص في التوريد ربما من شهر 3 السنة هاي ولغاية 10-9 الشهر الماضي. طبعا عملنا عدة اجتماعات مع الإخوة في وزارة المالية وهيئة البترول ووعدونا أنه التوريد حيتم في شهر 9. صدقا ممكن من يوم 11-9 لغاية اليوم الكميات الواردة على المعابر تماثل أو تزيد عن الكمية المطلوبة. اللي بيطلب 10 بياخد 10، بيطلب 20 بياخد 20، بعكس الماضي اللي بيطلب 10 كان ياخد 60 و70 و50.
0: وقال السراحنة أن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على المواطن وأصحاب المحطات والمصانع ووسائل النقل في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وعدم انتظام رواتب الموظفين.
1: موضوع الأسعار هذا له يعني آثار سلبية من ناحيتين. الناحية الأولى هناك على المواطن وصاحب المحطة وصاحب المصنع وصاحب الباص والتاكسي العمومي في هناك غلاء فاحش. نعم 9 شيكل لسعر لتر السولر يعني لم يسبق لا في التاريخ ولا في الجغرافيا هذا الارتفاع. فالاقتصاد متهالك والمواطن يعاني وبدون رواتب موظفين وبطالة عالية من الداخل ما عم يشتغلوا، فصار في ثقل جدا. نحن نعاني كأصحاب محطات مثلا اللي كان يبيع 10 الآن أصبح يبيع 7 بسبب ضعف الطلب. هذا واحد. اثنين كصاحب محطة أنا كان يلزمني فرضا على سبيل المثال 100,000 شيكل أشتري بضاعتي، الآن بدي 200,000 شيكل أشتري بضاعتي. أنا كنت ب100,000 مش متخلص مع البنك أو دا، فكيف لكل صارت المشكلة دبل. فأصبحت الآن المشكلة يعني رأس مال مضاعف هامش ربح أقل زائد مشكلة مع البنك إذا كانت يعني مقياس ريختر 5 ريختر اليوم صارت 50 ريختر. في عندنا مشكلة تضاعفت بهذا الشيء، والمواطن في الآخر هو الذي يعني أنا مواطن وأنت مواطن نكتوي لأنه هي دخولنا واحدة. وهل من مغيث يعني أنا إحنا بنأن كصاحب محطة بده يدفع ضريبة اللي عليه وقيمة مضافة وضريبة الدخل ومواصفات ومقاييس ودفاع مدني وجميعا لا يبالون فيما نعاني من المشاكل.
0: وبين أن أزمة السيولة النقدية تتفاقم بشكل متواصل موضحا أن محطات الوقود تعاني من هذه المشكلة منذ أكثر من 3 إلى 4 سنوات، إلا أنها ازدادت حدة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف سراحنا أن بعض المحطات باتت غير قادرة على الوفاء بكامل احتياجاتها من المحروقات بسبب عدم توفر السيولة، مشيرا إلى أن أصحاب المحطات يضطرون إلى استكمال قيمة الفواتير من خلال شراء الدينار والدولار وتحويلهما عبر البنوك لتسديد المستحق لوزارة المالية.
1: موضوع الإيداع النقدي يعني هذا الموضوع هي كرة الثلج التي تتدحرج بقوة وعظم. احنا من اكثر من 3-4 سنين واحنا نعاني من هذا الشيء ولكن تزداد خنقا خنقا خنقا. اليوم في هناك محطات لا تستطيع الوفاء بكامل احتياجاتها من المحروقات بسبب عدم مقدرتها على الإيداع، زائد ان المحطات اصبحت مضطرة تكمل قيمة فواتيرها بتروح تشتري دينار ودولار وتروح للبنك تبيع الدينار والدولار والبنك يبيعها شيكل ويحول وزارة المالية. مما جميع يعني أنا طبعا بعرف كمسؤول وصاحب محطة إن هناك عشرات المحطات لا تساوي آخر الشهر ولا شيكل. البنوك تأتي على هامش ربحها الضئيل لأنه يعني ممكن أنا أشتري الدينار ب4.3 البنك يأخذ مني ب4.2، فأنا بخسر 10 أجورات أو 12 أو 15 أجورة في الدينار و6 و7 أجورات بالشيكل بالدولار. ولكن أنا حقيقة سلطة النقد تواصلنا معها عشرات المرات ولكن لا جدوى. هناك مشكلة أكبر من الجميع وهي الاحتلال يخنق الاقتصاد ولا يقبل ترحيل الشيكل ولا يقبل الحوالات وإلى آخره. ولكن على قطاع أنا كمواطن وصاحب محطة أنا إلي وزير وإلي أب وإلي أم بشتكيهم، هم مشكلتهم يحلوها. يعني الآن هي سلطة النقد هي المسؤولة عن حل هذه المشكلة. ونحن نعاني. حتى المواطن العادي بجودة 2000 شيكل بالشهر ماذا تكفيه يعني؟ وصاحب محل صغير أو ورشة أو شركة صغيرة، هناك خنق اقتصادي ممنهج ويعاني منه الجميع.

0: إلى حالة الطقس المتوقعة، وناطق باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وعلى الحالة الجوية بشكل عام يبقى جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. ويوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة حول المعدل العام. في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-15، نابلس 28-16، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخانيونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

في اليوم الأول لقطف الزيتون بسلفيت 5 إصابات في هجوم للمستوطنين. حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال رئيس بلدية تقوع والاعتداء على مدير بلدية العزرية. مصادر تتحدث عن توافق جميع القوى والفصائل على تأجيل الانتخابات. يدعو تحرنوت تقول في تحقيق إن نتنياهو حرف وثائق بشأن تحذيرات سبقت 7 أكتوبر. القنصلية البريطانية في القدس تتحول إلى بعثة عقب قرار إسرائيلي بإغلاقها. في ختام جولة الظاهرة هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات الزميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.

0: العمق في التحليل.
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
1: سياسية، اقتصادية، رياضية
3: ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عدا الجمعة والسبت
3: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالاكسي. جالاكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالاكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالاكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالاكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب

ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الجزء الثاني يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. مصادر متطابقة تؤكد أن جميع القوى والفصائل وافقت على تأجيل الانتخابات بهدف إجراء حوار وطني شامل يتضمن الاتفاق على معايير وأسس للشراكة السياسية وجداول زمنية ملزمة لإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني. إصابة 4 مواطنين في اعتداء مستوطنين على مزارعين من قاطفي الزيتون في وادي الشاعر بسلفيت. سلطات الاحتلال تسلم جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده في سجون الاحتلال في آذار مارس الماضي. سلطات الاحتلال تهدم منزلا في قرية ديوك تحت غرب مدينة أريحة. استشهاد المواطنة أحلام شعبان مبارك 30 عاما وإصابة آخرين بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن إجلاء نحو 21,000 مريض وجريح يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع سيستغرق قرابة 4 سنوات إذا استمرت آلية السفر المعمول بها حاليا وسط استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام حركة الإجلاء الطبي. القنصلية البريطانية بالقدس تتحول إلى بعثة عقب قرار إسرائيلي بإغلاقها إلى حالة الطقس المتوقعة يوم غد الجمعة. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. نهار السبت هناك ارتفاع على درجات الحرارة.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير.

0: الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيصادات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هاي

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

هي الفريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: دور.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: والحلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي بنجيك ما عدا حي

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: أنتم تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أخبار الشرق الأوسط.
1: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي وتقول إن الصواريخ البالستية أصابت أهدافها اليوم، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أمس مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطارين سعوديين خلال الأيام الماضية. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية يعلن شن غارات على 82 هدفا حوثيا في مناطق متفرقة من اليمن، بحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي. مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
2: شدد أيضا المالكي على أن استهداف المطارات والمدنيين والأعيان المدنية في السعودية لن يمر من دون حساب.
1: سوريا تنفي تقارير لوكالة رويترز تفيد بأنها تدرس تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها السعودية في حرب

0: بها ضد الحوثيين في اليمن، وذلك في منشور عبر منصة إكس لأحمد زيدان المستشار الإعلامي لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا.
1: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
0: بريطانيا تعلن اليوم أن قنصليتها في القدس ستواصل عملها تحت اسم البعثة البريطانية، وذلك بعد أن قررت إسرائيل إغلاقها في خضم نزاع حول العقوبات المفروضة على المستوطنات. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، يقول إنها استهدفت بنية تحتية ومقاتلين تابعين لحركة حماس. البنك المركزي العراقي يعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي اعتبارا من يوم أمس، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني. مواطن من العراق:
2: البنك المركزي حسه 52، يعني قد صاعد؟ صاعد 20. التاجر ايش قد يصعده؟ اي صاعده 200. العالم مين تجيب؟
0: حزب الله يتلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل، بحسب وكالة رويترز للأنباء. نهاية الأخبار، أعدتها لمياء عبد الستار، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
3: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: وفي هذه الحلقة، تصعيد الصراع في اليمن، صواريخ الحوثيين تستهدف مطارات سعودية، ومواطن الوازعية في تعز عالقون وسط نيران القصف.
2: حالتنا صعبة، فين نروح؟ بقيع وغباب ونخارك أي حاجة معنا، لا تحتنا ولا فوقنا، لا بيوت ولا أكل ولا شرب ولا غلب.
1: والخيار المر في حجة وصعدة.
3: الخوف فوقنا ليل ونهار، ضرب ليل ونهار، راجمات وصواريخ بين مدفعية بين تضرب بجنبنا وعندنا.
1: اعتقال 60 فلسطينيا بالضفة واستمرار استهداف المستوطنين للمزارع.
4: أجوا على أول أرضين من اللي بلقبوا، بلشوا فيهم في الحديد وفي الهراوي وفي العصي وفي المسامير وفي الحجار، طبشوهم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي بي بي سي، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. تصعيد للصراع في اليمن باستهداف الحوثيين بصاروخين باليستيين على الأقل أكثر من مطار سعودي أحدثها مطار الملك خالد بالرياض بعد ساعات من استهداف مطار أبها. هذا بينما يشتد أوار القصف المتبادل لمناطق السيطرة بين طرفي الصراع في اليمن، وتتفاقم معاناة السكان والنازحين تحت وطأة القصف ونقص الحاجات الإنسانية الأساسية. نبدأ بمتابعة لاستهداف السعودية وأبعاده في الصراع اليمني. مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
5: ما زالت المطارات والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ضمن بنك أهداف حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعلنت مقتل 3 أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وأعلنت أيضا إصابة 36 شخصا آخر جراء هجومين، الأول استهدف مطار أبها والثاني استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء. رد التحالف جاء سريعا، فقد أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي تنفيذ ما وصفه بعمليات عسكرية واسعة شملت، كما قال، تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، من بينها مخازن وصواريخ باليستية ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات. كما أكد أيضا تدمير من منصة الإطلاق المستخدمة في الهجوم الأخير على الرياض خلال التحضير لهجوم وشيك بحسب تعبيره. وشدد أيضا المالكي على أن استهداف المطارات والمدنيين والأعيان المدنية في السعودية لن يمر من دون حساب. في المقابل، أعلنت الحركة الحوثية استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض مرة جديدة يوم الخميس بصاروخ باليستي، وأكدت أن الهجوم أصاب هدفه وتسبب في تعطيل حركة المطار. أيضا جدد المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الطيران العالمية من مواصلة تسيير رحلتها في الأجواء السعودية مع استثناء أجواء مدينتي مكة والمدينة. غير أن التحالف أعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحركة الحوثية باتجاه خميس مشيط، وأيضا اعتراضه وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الحركة أيضا باتجاه الرياض.
1: نسرين حطوم، مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج. القتال في اليمن نفسه يدور على عدة جبهات ومحاور، فجماعة أنصار الله هاجمت مطار عدن الدولي أمس بصاروخين باليستيين ومسيرات مفخخة وفق بيان للحكومة المعترف بها دوليا. القوات الحكومية المتحالفة مع السعودية من جانبها قصفت معقل الحوثيين في تعز، ولعله التطور الأبرز، حيث تتركز المعارك في مناطق قريبة من مضيق باب المندب، وتحاول القوات الحكومية استعادة موقع خسرته في سبتمبر أيلول الماضي. لمزيد من التطورات والتفاصيل تواصلنا مع الصحفية أفاق الحاج من تعز.
6: التحركات العسكرية الميدانية متواصلة على أكثر من محور سواء في جبهات تعز أو على مستوى المحافظات الأخرى، وإن كان بوتيرة أقل تصاعدية مقارنة بالأيام الماضية. التطور الأبرز في تعز ما أعلنته القوات الحكومية فجر اليوم عن إحكام سيطرتها الكاملة على سلاسل جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. هذا التقدم يأتي بعد سيطرة هذه القوات على مديرية ذوباب القريبة من المضيق في 5 أكتوبر الماضي. في ذات السياق تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي الحوثي على عدة جبهات تتركز في الريف الغربي للمحافظة والجبهات الشمالية والشرقية المحيطة بالمدينة. نتحدث أيضا عن غارات جوية استهدفت قبل ساعات قليلة من الآن مواقع ومعسكرات للحوثيين في محافظات إب والحديدة وريما وصنعاء. نتج عن هذا القصف تعطيل شبكات الاتصالات التابعة للحوثيين في مناطق واسعة. أما في الريف الجنوبي الذي كان قد شهد مواجهات هي الأهنف خلال اليومين الماضيين، وسط حديث عن تقدم القوات التابعة للحوثيين في ريف الحجرية وتحديدا في مناطق الصل وقدس وسامع جنوبا بحسب المصادر الميدانية هناك. وعلى إثر ذلك جاء قرار لجنة الطوارئ بالمحافظة اليوم الخميس تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الواقعة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، ومنح الموظفين العاملين فيها إجازة مؤقتة حتى إشعار آخر، باستثناء العاملين في القطاعات الحيوية التي تتطلب استمرار الحد الأدنى من الخدمات وفي مقدمتها الصحة والنظافة والمياه. هذا القرار بطبيعة الحال جاء على خلفية الظروف الأمنية الاستثنائية وتعذر انتظام العمل والدراسة في هذه المناطق نتيجة استمرار القصف والمواجهات العسكرية. ويهدف القرار بحسب لجنة الطوارئ إلى حماية المدنيين من المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذه المناطق.
1: كانت هذه الصحفية في تعز آفاق الحاج مطلعة على آخر التطورات الميدانية في أنحاء اليمن. ونبقى في تعز، اشتباكات عنيفة في الوازعية، القوات الحكومية تتقدم في مرتفعات استراتيجية وتستعد للسيطرة على عدة مواقع وتواصل قصف المواقع الحوثية، بينما مواطنون هناك عالقون وسط النيران وغياب الأمن والاحتياجات الأساسية. نستمع إلى بعض منهم.
2: في الحيانة يدريب أنا ربي ومن زيح متحورين فينا نروح من ذا الحرب. إحنا دارين ضباحة، أنا معانا أرملاته لأزواقه وعيالنا ضباحة، وإحنا ضباحة متحورين فينا نروح من ذا الحرب. يعني سفينا نروح حضايا من طائرة، خايفين من ذا مرصاص، من مدفع، مدافع من مدافعين نروح فين نودي نفسنا. يعني حالتنا صعبة، فينا نروح بقياع وغباب ونخور كأي حاجة معانا، لا تحتنا ولا فوقنا، لا بيوت ولا أكل ولا شرب ولا غلب. أم طيارة أبنا ما آخر الليل تضرب علينا، أم دم دافع تضرب علينا، فينا نروح؟ سلام نوقع يا ناس يا علا.
7: والله إن إحنا خايفين من الحرب، حايرين فينا نهرب، حالتنا صعبة، لا ندري فينا نروح وفينا نبدع. حالتنا صعبة، لا معنا بيوت ولا معنا سيارة نهرب فيها ولا معنا حالتنا حالة خليها على الله بس. ضايب فينا نروح؟ لا بيوت ولا شجار ولا طرابل ولا معنا شيء.
8: ومعنا ولا حاجة. عندنا مطر وعندنا طوارئ شغالين، نحن وعندنا كل حاجة أزمة، عندنا كل شيء غالي، والحال يعلم بالله سبحانه وتعالى، نحن نسوي أي شيء بهذا الوقت.
1: أصوات من الوازعية غرب تعز. في مناطق أخرى من بؤر الصراع الدائر في اليمن في محافظتي صعدة وحجة، لا تزال أصوات القصف المدفعي تثير مخاوف السكان المدنيين الذين يقولون إن استمرار القصف بالقرب من قراهم يهدد حياتهم ويضعهم أمام خيار صعب بين البقاء في منازلهم أو النزوح بحثا عن الأمان. أصوات مواطنين من صعدة وحجة شمال غرب اليمن.
9: هناك علينا ضرب من الطيران والمدفعية، ترى الشاشات الصغيرة توصل إلى البيوت حقنا، تحصل يعني قد الناس يعني أكثر حالات نسية في النساء وفي الأطفال يعني. واليوم لا زال العدوان يعني مستمر على مدار الساعة والدقيقة، لا أحد يرتاح ولا أحد يعني يروح أي مكان، قد يروح خايف ويرجع وهو خايف وينام وهو خايف. الآن يعني لا نستطيع النزوح، يعني وين عنه يروح واحد؟
10: ما زلنا إحنا ساكنين
3: ببلادنا، لكن الخوف فوقنا ليل ونهار، ضرب ليل ونهار، راجمات وأحيان بين صواريخ بين مدفعية بين تضرب جنبنا، وعندنا متوقعين إنه تنزل بوسط البيت. أنا وبين جيراني نقول يا الله سترك على أولاد، إحنا معنا أموال، معنا بلادنا، مزارعنا، يعني ما ماشي نقوم نفر منها، لأنه نزوح بين يكلف مبالغ. الليلة بضرب البيت، يا الله يا الله لا تهدب الجهلان، بين أجمع الجنان ودهم بالديمت، وبنقول لهم يا الله سترك لا تضرب عليهم الديمت يموتوا داخلها. وهذا وسلامتك يا خبير.
10: يا أخي الليلية انقصف علينا بالمدفعية وبالراجمات، لا نسيم ولا ننيم ولا نرقد من دون أي مبرر، لا عندنا معسكرات ولا عندنا شيء، عندنا رعيان، معنا غنم، معنا مزارع، معنا دواب، ولا زال القصف علينا متواصل ليليا صباح مساء، بعضهم أكثر مننا قام نزح بعضهم، وبعضهم عاد لا زال، والآن مضطرين أننا ننزح، ما معنا الأخراج إلا ما ننزح ولا نصمد للموت.
1: أصوات من صعدة وحجة، وقبلها أصوات من تعز، في صراع يمني متصاعد امتد أواره إلى داخل السعودية. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي.
11: حمل تطبيق
12: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
11: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية الذي أمرت إسرائيل بإغلاقه سيبقى مفتوحا ويواصل عمله كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدماتها للفلسطينيين. كانت إسرائيل أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وحددت اليوم الخميس المهلة النهائية للإغلاق، وذلك بعد أن أعلنت لندن عزمها فرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ينضم إلي الآن مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. مهند مرحبا.
13: أهلا
1: بك. يعني كيف كان وقع التصريحات البريطانية وإصرار الجانب الإسرائيلي على إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بما يهدد من العلاقات الثنائية؟
13: كان الحديث يدور في الأيام الماضية عن مفاوضات ما بين بريطانيا وإسرائيل حيال هذه القضية، وكان الحديث يدور نقلا عن بعض المسؤولين البريطانيين في عدد من وسائل الإعلام الدولية، منها مثلا وكالة رويترز الأنباء، قيل بأن بريطانيا كانت تهدد بطرد 27 دبلوماسي إسرائيلي من مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، ولكن وبناء على ما قيل بحسب البيان البريطاني والإسرائيلي فإن تفاهمات حالت دون أن يتم تصعيد المسألة دبلوماسيا، وبالتالي الإبقاء على مقر القنصلية كمقر أصلا هو مملوك للحكومة البريطانية وللبريطان، ولكن على أن يعمل ضمن مسمى آخر وهو البعثة الدبلوماسية البريطانية بشكل مستقل وليس كقنصلية بريطانية في القدس الشرقية. القرار الإسرائيلي يعني يبقى في سياق طرد الدبلوماسيين كما يقول البيان الإسرائيلي. البيان البريطاني يقول بأنه الدبلوماسيون أو عدد منهم سحبوا لأسباب ودوافع أمنية. القنصل العام غادر 19 دبلوماسيا وتبقى 7 دبلوماسيين. وجهة نظر البريطان هدفهم الاستمرار في العمل القنصلي والدبلوماسي مع الشعب الفلسطيني في القدس، والبيان الإسرائيلي يقول بأن مهام هؤلاء السبعة هي مهام محدودة في نهاية الأمر. لذلك الصورة حتى اللحظة غير واضحة، ولكن يبدو أن كان هناك عدد من التفاهمات التي حالت دون تصعيد المسألة دبلوماسيا. كما ذكرنا هل هناك تفاهمات مستقبلية تحول لعودة القنصل العام؟ ربما. إسرائيل الآن في فترة انتخابية، فبالتالي لا أتصور بأن أي من هذه التفاهمات ستحصل الآن. ربما يوجد اتفاق على إعادة العمل الدبلوماسي في مرحلة متقدمة.
1: هل تبين مهند، نعم، هل تبين في الأخير أي نوع من الخدمات التي تقدم للفلسطينيين يمكن أن تستمر البعثة الدبلوماسية البريطانية في تقديمها في القدس الشرقية؟
13: طبيعة هذه المهام حتى اللحظة غير معلومة. القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هي تعمل لخدمة الفلسطينيين في منطقة القدس الشرقية المحتلة، بحكم بأن بريطانيا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وترى بأن القدس الشرقية هي يجب أن تكون عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية. فبالتالي هذه النقطة تحديدا هي كانت يعني سببا لوجود هذه القنصلية التي تعمل منذ عشرات السنوات، هي حتى موجودة قبل وجود إسرائيل كدولة، والخدمات اللي كانت تقدمها كافة الخدمات الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية. الآن ما هي طبيعة الخدمات التي ستقدمها هذه البعثة الدبلوماسية البريطانية المكونة فقط من 7 دبلوماسيين؟ لا أحد يعلم في النهاية، وأعتقد بأن عديد من الأمور سرية فيما يتعلق بهذا الموضوع. كما ذكرت لك هناك انتخابات في إسرائيل، فبالتالي أكيد الموضوع حرج. تم إزالة اللافتة المكتوب عليها القنصلية البريطانية، ولكن في النهاية بريطانيا تقول بأن مهام هذا المبنى القنصلي سيستمر.
1: نعم.
13: لذلك الصورة غير واضحة والإجابة أعتقد ستكون بعد الانتخابات.
1: شكرا لمهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. القنصلية البريطانية عملت لما يقرب من قرنين في القدس، الآن تغلق وتصبح مجرد بعثة دبلوماسية. ساعتنا هي 3:15 بتوقيت غرينتش، إلى أهم الأنباء ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط.
14: أخبار الشرق الأوسط.
15: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي، وتقول إن الصواريخ البالستية أصابت أهدافها اليوم، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أمس مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطارين سعوديين خلال الأيام الماضية. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية يعلن شن غارات على 82 هدفا حوثيا في مناطق متفرقة من اليمن، بحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي. مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
16: شدد المالكي على أن استهداف المطارات والمدنيين والأعيان المدنية في السعودية لن يمر من دون حساب.
15: سوريا تنفي تقارير لوكالة رويترز تفيد بأنها تدرس تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، وذلك في منشور عبر منصة إكس لأحمد زيدان المستشار الإعلامي لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: بريطانيا تعلن اليوم أن قنصليتها في القدس ستواصل عملها تحت اسم البعثة البريطانية، وذلك بعد أن قررت إسرائيل إغلاقها في خضم نزاع حول العقوبات المفروضة على المستوطنات. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، يقول إنها استهدفت بنية تحتية ومقاتلين تابعين لحركة حماس. البنك المركزي العراقي يعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي اعتبارا من يوم أمس، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني. مواطن من العراق:
17: البنك المركزي حسه 52 يعني صاعد، صاعد 20، التاجر ايش قد يصاعده؟ اي صاعده 200، العالم مين تجيب؟
15: حزب الله يتلقى 200 مليون دولار من ايران الشهر الماضي لمساعده اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع اسرائيل، بحسب وكاله رويترز للانباء. نهايه الاخبار، اعدت لمياء عبد الستار، وهذه تحياتي اميره دكروري.
14: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
1: وهذه يوميات الشرق الأوسط ولحظات إلى قراءة في أهم ما تفاعل معه متفاعل وسائل التواصل الاجتماعي حتى الساعة، وتنضم إلي دينا ناجي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: دينا مرحبا، أهلا بك.
18: أهلا وسهلا أستاذ
1: خليل. أهلا بك دينا. لعل يعني هي أخبار أكثر من اجتماعية منها أخبار ساعة، ولكنها محيطة بنفس التطورات والمناطق الملتهبة.
18: بالفعل.
1: لنبدأ باليمن.
18: بالفعل، في اليمن انتشر مقطع فيديو لمواطن يمني يقف في ريف تعز يتساءل، وهو يسمع ضوي إطلاق نيران لا يعلم مصدرها ومن أين جاءت، فيتساءل نحن مع مين، في إشارة منه وتساؤل هل هم جماعة أنصار الله الحوثية أم هم الجانب الحكومي.
19: هؤلاء مع مين؟ احنا مع دول ولا مع دول؟
1: كأنه يعني يرصد في سخرية
18: حقيقة. هذه حقيقة.
1: هذا الصراع الداخلي في اليمن الذي تحول إلى صراع إقليمي.
18: بالضبط. هو يعني هذا المقطع بيوثق حالة من التخبط بيعيشها المواطن في ظل انقسامات سياسية وجيوسياسية هناك، وبيرصد حالة أستاذ خليل من يعني من تحول المجتمعات المحلية إلى ساحات للصراع غير المرئية. صوته الحزين دليل على ذلك.
1: نعم، وهو صراع شد أو شدت إليه المملكة العربية السعودية.
18: بالفعل، ففي المملكة العربية السعودية انتشرت أيضا مجموعة من المقاطع المصورة بتظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض. يعني هذا المقطع تداوله الكثيرون على نطاق واسع، وأثيرت حالة من الجدل عن الوضع الحالي في المطارات السعودية، وهل الرحلات سوف تتواصل أم سوف تتوقف، هل سوف تؤجل أم لا، خاصة أن إدارة المطار دعت اليوم الخميس المسافرين إلى ضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطار. هذا داخل السعودية. أيضا هناك تداعيات أخرى في الخارج. في وزارة الخارجية الأمريكية أيضا صرحت بنفس هذا المفهوم لمواطنيها،
1: تقييد حركة السفر.
18: بالفعل.
1: طيب، محطتنا الأخيرة من الجزائر.
18: بالفعل، عروس يتيمة قنوعة في إحدى قرى الجزائر سألها النشط الجزائري حميد فرج، وهو صاحب مبادرة خيرية، عن احتياجاتها قبل الزفاف، متوقعا أن تطلب مساعدة مالية أو فستان زفاف، ولكنها فاجأته بطلب كان صادما لشدة بساطته.
20: مش كي باغي انت بضه
21: غير زجاجات قد ما ندير
20: زجاجات قد ما ندير عشاء زجاجات
21: اي قد ما ندير
20: عشاء عشاء تاع زجاجات
21: حلال دامك
20: وين انت ان شاء الله
21: الجمعه جايه ان شاء الله.
1: شكرا لدينا ناجح، اكتفي بهذا القدر. شكرا في عرض شكراً. وسائل التواصل الاجتماعي. تريندينج. ونتحول إلى غزة. تطورات هناك، فلسطينيين اثنين قتل قبل قليل في قصف جوي إسرائيلي، كما قتلت قبل ذلك امرأة في 30 من عمرها أو في الثلاثينات، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الغازندار شمال غربي مدينة غزة. لمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات، مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
22: أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة صباح اليوم مقتل امرأة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة عدد آخر جراء تعرض منطقة في شمال قطاع غزة إلى القصف المدفع الإسرائيلي المركز، كما أن مناطق متعددة في القطاع تعرضت لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي، ومن بينها مدينة رفح حيث سقطت إحدى القذائف على مبنى سكني لعائلة زعرب، أدى ذلك إلى اشتعال النيران في هذا المنزل وإصابة 7 أشخاص على الأقل، من بينهم حالتين في خطر شديد كما قالت وزارة الصحة. وأيضا تم قصف مجموعة في شارع الشيماء في بيت لاهية في شمال غزة، أيضا قتل شخص على الأقل وأصيب عدد من المارة، كما تم قصف بالقرب من المخيم المصري للنازحين في وسط القطاع وسقط عدد من المصابين والجرحى في تلك الغارة وفقا لمستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح. وفي هذا السياق قالت وزارة الصحة أن إسرائيل لا تزال تواصل إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى الذين تنطبق عليهم شروط السفر والذين تم إدراجهم ضمن قوائم السفر المعتمدة. وقالت الوزارة في بيان لها أن هذا الإغلاق الذي وصفته بغير المبرر يتسبب في حرمان عشرات الحالات الحرجة من المغادرة خلال 3 أيام المخصصة أسبوعيا لتنسيقات الجرحى والمرضى، وهذا يتسبب في إرباك جدول الإخلاء الطبي كما قالت الوزارة ويفاقم من معاناة المرضى والجرحى. وقالت أن كل يوم تأخير ينعكس سلبا على استجابة هؤلاء المرضى للعلاج وفرص شفائهم. وقدرت الوزارة في بيانها بأن هناك أكثر من 21,000 جريح ومريض هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج، وأكدت أن أكثر من 1260 مريضا توفوا وهم ينتظرون السماح لهم بالسفر.
1: بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في غزة، تقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 10,000 طفل في القطاع يعيشون اليوم بإصابات ستغير مجرى حياتهم بشكل دائم. سيدتان كنموذجين يتحدثان كيف يواجه طفلهما التأثير النفسي للإصابات.
0: نزل ميزانها من 25 كيلو إلى 13 كيلو بسبب أنه صار معها اكتئاب، صارت معها حالة نفسية، صارت أجتها شظية في رأسها غير الشظية اللي في ظهرها. كانت سيلة بتحب من الأطفال اللي بيحبوا شعرها، أجتها شظية أستطلها شعرها كلهياته وعملت لها جرح في رأسها. صارت البنت تمسك عند الجرح، أول ما بلش الشعر يطلع صارت تمسك شعرها وتضلها تشد فيه بدها تطوله. يعني هذه معاناة طفلة عمرها 6 سنوات.
4: والله إبراهيم منذ الإصابة حتى الآن بعاني كتير كتير من الإصابة ومن ألام الإصابة. إبراهيم لازم يلبس ضواغط، فلأنه ما فيش عملية تجميل أو الإشي المناسب إله بالعلاج في غزة هين، فيعطون له الضواغط هذه لازم يلبسها لتخفف من حدة هذا إيش انتشار النسيج الوحشي. فبنلبسه هذا القناع على الوجه بيلبسه، يعني لازم يلبسه حاليا بقولك طول اليوم، لكن هو لما يطلع ما بيلبس هذه الضواغط. لبستها له مرة تقريبا أو مرتين وأنا رايحة على المستشفى. طول الطريق بتلاقي الكل بيتطلع فيه، شو هذا إيش هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ويلي ومش عارف وكلام الناس ما تعرف كتير. فإبراهيم من بعدها حرم خالص نهائيا أنه يلبس هذه الضواغط وإحنا طالعين في الشارع أو هو رايح على المستشفى أو حتى لما ينزل يجي ياخده صاحب برضاش يلبسه، ويقول بتنمر على شو هذا البلاستيك زي الطنجرة لابس في وجهك.
1: سيدتان من غزة تتحدثان عن إصابات طفليهما بمناسبة بيان الصحة العالمية عن إصابة أطفال غزة. قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت في الضفة الغربية أكثر من 60 فلسطينيا، بينما المستوطنون يواصلون الهجمات على المزارع. استمعنا إلى زراع من منطقة وادي الشاعر بمدينة سلفيت في الضفة الغربية.
5: عندنا أول يوم في سلفيت المدينة على منطقة وادي الشاعر اللي بجنب البؤرة هاي اللي عاملينها، فنزلوا الناس اليوم وكل واحد في أرضه. صحيح يعني تفردوا في الناس الكاريبين تلاهم، وأجا مجموعة كبيرة ضخمة، يعني هم استعانوا في مستوطنين، فكان المجموع كبير فوق 30-40 واحد. فأجوا على أول أرضين من اللي بلقطوا وبلشوا فيهم في هالحديد وفي هالهراوي وفي هالعصي وفي هالمسامير وفي هالحجار، طبشوهم. يعني في عنا 5 إصابات صعبة، كانت عملوا غصبرة والناس راحت تركوا زيتونهم وسيارات كسروها، بجوز 7-8 سيارات كسروها على الآخر كسروهن.
23: لنازل على عند الجماعة بتلقطوا الناس مجموعات، يعني ما تلقطوا وكلهم يعطيهم العافية. وانا شفنا هالخمسين مستوطن هاجمين عليهم شباب كلهم لابسين أسود وملثمين ومعهم هراوة، وبلش التطبيش في الطيارات التطبيش في الناس.
24: شو هجموا في العصي وضرب ضرب على إيش، الطوب في عينه انضرب وإيش انضرب في رأسه وإيش انضرب في يده انكسرت، وسيارات كسروا كزازهن جميعهن وسيارات بلشر عجالهن جميعهن.
25: منطقة واد عباس تراو بني خسا هجموا علينا 6-7 أولاد، صاروا يشبوا في المالطة ويشبوا في الحب. زمينا حنا هل عرفنا نوخذ نوخذ، زمينا هالمالطيات ونحب زمينا حنا روح.
1: فلسطينيون من سلفيت بالضفة الغربية.
11: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو BBC وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الدينار العراقي بنحو 14.5%، كيف أثر على التجار والمتسوقين بسوق العشار بالمركز التجاري لمحافظة البصرة؟
26: المواد الغذائية اللي ارتفعت وهي نفسها موجودة ارتفعت أسعارها. هسه اليوم جبنا كارتون مال بسكت يومين نجيبه ب15 يوم ب20، يعني ما نعرف شنو ارتفاع الدولار شنو سببه، ما نعرف. السوق كله صقاب نار.
2: رفعوا أسعار الدواء، بس هي السياوي اللي جاي تأذي هاي الناس الفقراء أكثر المحلات كلها معزلة. ليش معزلة؟ إذا دولار أسعار اليوم بيش 165 البارح 185 تأثر لو ما تأثر على الحاجة، هاي نفذت نسا من السوق البضائع على سعر القديم. الجديد شلون واحد يمشي أموره؟ ما عندنا لا زراعة لا صناعة لا تجارة، كل شيء ما عندنا، احنا عايشين على الاستيراد على الله وعلى الدول اللي نعيش بيها. الفلوس اللي على أساس الدولة تطيها للتجار كانت تطيع على 132 السوق كله مستغرق، الحمد لله صار سنين احنا على ماشي الأمور. هسه هذا التاجر من راح ياخذ على 152 بيش راح يصير علينا؟ راح يصير علينا حتى 180. زين المريض شلون؟ اللي بده يسافر شلون؟ اللي يروح لزياره شلون؟ اللي عنده سفر شلون؟ كله راح تاثر، وهاي راح تصير كارثه بالمستقبل. راح تصير
17: البنك المركزي هسه 52 يعني قد صاعد؟ صاعد 20. التاجر ايش قد يصاعده؟ يصاعده 200. العالم مين تجيب؟ احنا نطلب من الحكومه من الاستاذ علي الزيدي ان ينزلون الاسعار، ان يدارون هاي الفقره الشريحه التعبانه. عم الناس تعبانين، احنا كفيلك الله تعبانين.
1: تأثير تعديل سعر صرف الدينار العراقي. وبه نختتم حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط، لقاؤنا الأحد المقبل. يشرف على البرنامج إبراهيم خليل، أعدت الحلقة أميرة دكروري وأخرجها وليد حسن مع هندسة صوتية لإهاب أمين، وقدمتها لكم خليل فهمي. تحية لكم وإلى اللقاء.
3: راديو بيت لحم 2000.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.